الأربعاء 12 من آب اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أمن البلدين واستقرارهما. كما تناول الاتصال آخر التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على البلدين، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أحدث القوات التركية في طرابلس. زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 12 آب قيادة مجموعة مهام القوات المسلحة التركية في ليبيا الموجودة في العاصمة طرابلس. وجاءت الزيارة خلال جولة فيدان إلى ليبيا والتي تستمر يومين وتشمل طرابلس وبنغازي. وكان فيدان قد أجرى الثلاثاء مباحثات مع كبار المسؤولين الليبيين، بينهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

اجتماع عسكري أردني سوري عراقي بحضور البيشمركة لبحث أمن الحدود. استضافت العاصمة الأردنية عمان الثلاثاء 11 من آب اجتماعا عسكريا رفيع المستوى بمشاركة قادة عسكريين من الأردن وسوريا والعراق وإقليم كردستان العراق، وبحث المشاركون أمن الحدود وتعزيز التنسيق لمواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات. وأكد المجتمعون أهمية استمرار التنسيق وتكامل الجهود لحماية الحدود وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وعلى هامش الاجتماع التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية يوسف أحمد الحنيطي قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر، وبحث التعاون والتنسيق العسكري والتطورات الأمنية في المنطقة. اجتماع تركي إيراني بشأن أمن الحدود. عقد وفدان من تركيا وإيران الثلاثاء 11 من آب اجتماعا بشأن أمن الحدود في ولاية أغري شرقية تركيا، وترأس الوفد التركي والي أغري أوندربوز قورت، فيما ترأس الوفد الإيراني قائد حرس الحدود في منطقة ماكو العقيد مهدي حبيب زاده. وبحث الجانبان تعزيز أمن الحدود ومنع العبور غير النظامي للمهاجرين ومكافحة تهريب المخدرات وزيادة القدرة الاستيعابية للإجراءات الجمركية، كما تبادلا التقييمات بشأن تطوير التعاون وتعزيز أمن الحدود بين البلدين.

تحطم مقاتلة من طراز F-16 ونجاة قائدها في تركيا. أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء 12 من آب تحطم مقاتلة من طراز F-16 في ولاية يالوفا غربي البلاد ونجاة قائدها بعد القفز بالمظلة. وقالت الوزارة إن الحادث وقع بشكل عرضي أثناء تنفيذ طلعة تدريبية، وأضاف أن أسباب الحادث ستحدد بعد استكمال تحقيقات مفصلة في موقعه. محافظ حلب يبحث مع مفوض اللاجئين التعاون المشترك وسبل دعم عودة النازحين. بحث محافظ حلب عزام الغريب الثلاثاء 11 من آب مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح في حلب ملفات العمل الإنساني وشؤون اللاجئين والنازحين وسبل تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة. وتناول اللقاء آليات دعم عودة النازحين إلى مناطقهم ومنازلهم وتوفير الظروف الملائمة للعودة الطوعية والكريمة وخاصة المقيمين في المخيمات. وأكد صالح دعم المفوضية لخطة سوريا بلا خيام وتمكين المواطنين من العودة إلى منازلهم بكرامة، مشيرا إلى استعداد المفوضية للتعاون في تسهيل عودة النازحين واللاجئين.

0: مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
2: حبيبي يا حبيبي يا حبيبي.

يا حبيبي تروح حبك أغلى من الروح ليش تكبير هيدا الحب بسعر صغير من الجروح ليش يا حبيبي تروح حبك أغلى من الروح ليش تكبير هيدا الحب بسعر صغير من الجروح

0: بث راديو صدى الفرات في مدينة الباب على التردد 92.8 FM.
1: بكي جدا وأعرف أن الطريق إلى المستحيل طويل، وأعرف أنك ست النساء وليس لدي بديل، وأعرف أن زمان الحنين انتهى ومات الكلام الجميل، فماذا أقول؟ أحبك جدا وأعرف أني أعيش بمنفى وأنت بمنفى، وبيني وبينك ريح وغيم وبرق ورعد وثلج ونار، وأعرف أن الوصول لعينيك وهم، وأعرف أن الوصول إلى شفتيك انتحار. ويسعدني أن أمزق نفسي لأجلك أيتها الغالية، ويسعدني أن أمزق نفسي لأجلك أيتها الغالية، ولو خيروني لكررت حبك للمرة الثانية. أياماً غزلت قميصك من ورقات الشجر، أياماً حميتك بالصبر من قطرات المطر. أحبك جداً وأعرف أني أسافر في بحر عيني.

لديها سألتك بالله لا تتركي. أي امرأة تمسك العمر بين يديها سألتك بالله لا تتركي. فماذا أكون أنا إذا لم تكوني أحبك جدا وجدا وجدا، وأرفض من نار حبك أن أستقيل. وهل يستطيع المتيم بالعشق أن يستقيل؟

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نحن ننظر إلى عملية التغيير في سوريا على أنها نقطة تحول تاريخية. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن بلاده تنظر إلى عملية التغيير في سوريا باعتبارها نقطة تحول تاريخية، مؤكدا دعم تركيا لوحدة الأراضي السورية وسيادتها. وأضاف أردوغان في مقابلة مع رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط غسان شربل أن تركيا لن تسمح بوجود كيانات في شمال سوريا أو أي منطقة أخرى من شأنها تهديد أمنها، مشيرا إلى أن السوريين يجب أن يتمكنوا من العيش في بلدهم بأمان وسلام. وأكد أن سوريا حققت تقدما منذ كانون الأول عام 2024 في تحسين الأوضاع الأمنية والتنمية الاقتصادية والمصالحة الاجتماعية، معتبرا أن استقرار سوريا بات مسألة استراتيجية للمنطقة، كما أكد استمرار تركيا في دعم استقرار سوريا وإعادة إعمارها وتعزيز السلام الإقليمي. وفي سياق آخر قال أردوغان إن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا أنه لا يستهدف أي دولة. الشيباني يبحث هاتفيا مع سلام سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان. أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 12 من آب اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أمن البلدين واستقرارهما. كما تناول الاتصال آخر التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على البلدين، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

زيدان يزور قيادة القوات التركية في طرابلس. زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 12 آب قيادة مجموعة مهام القوات المسلحة التركية في ليبيا الموجودة في العاصمة طرابلس. وجاءت الزيارة خلال جولة فيدان إلى ليبيا والتي تستمر يومين وتشمل طرابلس وبنغازي. وكان فيدان قد أجرى الثلاثاء مباحثات مع كبار المسؤولين.

المواطنين الليبيين، بينهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

اجتماع عسكري أردني سوري عراقي بحضور البيشمركة لبحث أمن الحدود. استضافت العاصمة الأردنية عمان الثلاثاء 11 من آب اجتماعا عسكريا رفيع المستوى بمشاركة قادة عسكريين من الأردن وسوريا والعراق وإقليم كردستان العراق، وبحث المشاركون أمن الحدود وتعزيز التنسيق لمواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات. وأكد المجتمعون أهمية استمرار التنسيق وتكامل الجهود لحماية الحدود وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وعلى هامش الاجتماع التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية يوسف أحمد الحنيطي قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر، وبحث التعاون والتنسيق العسكري والتطورات الأمنية في المنطقة. اجتماع تركي إيراني بشأن أمن الحدود. عقد وفدان من تركيا وإيران الثلاثاء 11 من آب اجتماعا بشأن أمن الحدود في ولاية أغري شرقية تركيا، وترأس الوفد التركي والي أغري أوندربوز قورت، فيما ترأس الوفد الإيراني قائد حرس الحدود في منطقة ماكو العقيد مهدي حبيب زاده. وبحث الجانبان تعزيز أمن الحدود ومنع العبور غير النظامي للمهاجرين ومكافحة تهريب المخدرات وزيادة القدرة الاستيعابية للإجراءات الجمركية، كما تبادلا التقييمات بشأن تطوير التعاون وتعزيز أمن الحدود بين البلدين.

تحطم مقاتلة من طراز F-16 ونجاة قائدها في تركيا. أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء 12 من آب تحطم مقاتلة من طراز F-16 في ولاية يالوفا غربي البلاد ونجاة قائدها بعد القفز بالمظلة. وقالت الوزارة إن الحادث وقع بشكل عرضي أثناء تنفيذ طلعة تدريبية، وأضاف أن أسباب الحادث ستحدد بعد استكمال تحقيقات مفصلة في موقعه. محافظ حلب يبحث مع مفوض اللاجئين التعاون المشترك وسبل دعم عودة النازحين. بحث محافظ حلب عزام الغريب الثلاثاء 11 من آب مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح في حلب ملفات العمل الإنساني وشؤون اللاجئين والنازحين وسبل تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة. وتناول اللقاء آليات دعم عودة النازحين إلى مناطقهم ومنازلهم وتوفير الظروف الملائمة للعودة الطوعية والكريمة وخاصة المقيمين في المخيمات. وأكد صالح دعم المفوضية لخطة سوريا بلا خيام وتمكين المواطنين من العودة إلى منازلهم بكرامة.

0: مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات، يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة حسن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

secours.

0: وصدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نحن ننظر إلى عملية التغيير في سوريا على أنها نقطة تحول تاريخية. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن بلاده تنظر إلى عملية التغيير في سوريا باعتبارها نقطة تحول تاريخية، مؤكدا دعم تركيا لوحدة الأراضي السورية وسيادتها. وأضاف أردوغان في مقابلة مع رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط غسان شربل أن تركيا لن تسمح بوجود كيانات في شمال سوريا أو أي منطقة أخرى من شأنها تهديد أمنها، مشيرا إلى أن السوريين يجب أن يتمكنوا من العيش في بلدهم بأمان وسلام. وأكد أن سوريا حققت تقدما منذ كانون الأول عام 2024 في تحسين الأوضاع الأمنية والتنمية الاقتصادية والمصالحة الاجتماعية، معتبرا أن استقرار سوريا بات مسألة استراتيجية للمنطقة، كما أكد استمرار تركيا في دعم استقرار سوريا وإعادة إعمارها وتعزيز السلام الإقليمي. وفي سياق آخر قال أردوغان إن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا أنه لا يستهدف أي دولة. الشيباني يبحث هاتفيا مع سلام سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان. أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 12 آب اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أمن البلدين واستقرارهما. كما تناول الاتصال آخر التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على البلدين، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أزور قيادة القوات التركية في طرابلس. زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 12 من آب قيادة مجموعة مهام القوات المسلحة التركية في ليبيا الموجودة في العاصمة طرابلس. وجاءت الزيارة خلال جولة فيدان إلى ليبيا والتي تستمر يومين وتشمل طرابلس وبنغازي. وكان فيدان قد أجرى الثلاثاء مباحثات مع كبار المسؤولين الليبيين، بينهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

اجتماع عسكري أردني سوري عراقي بحضور البيشمركة لبحث أمن الحدود. استضافت العاصمة الأردنية عمان الثلاثاء 11 من آب اجتماعا عسكريا رفيع المستوى بمشاركة قادة عسكريين من الأردن وسوريا والعراق وإقليم كردستان العراق، وبحث المشاركون أمن الحدود وتعزيز التنسيق لمواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات. وأكد المجتمعون أهمية استمرار التنسيق وتكامل الجهود لحماية الحدود وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وعلى هامش الاجتماع التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية يوسف أحمد الحنيطي قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر، وبحث التعاون والتنسيق العسكري والتطورات الأمنية في المنطقة. اجتماع تركي إيراني بشأن أمن الحدود. عقد وفدان من تركيا وإيران الثلاثاء 11 من آب اجتماعا بشأن أمن الحدود في ولاية أغري شرقية تركيا، وترأس الوفد التركي والي أغري أوندربوز قورت، فيما ترأس الوفد الإيراني قائد حرس الحدود في منطقة ماكو العقيد مهدي حبيب زاده. وبحث الجانبان تعزيز أمن الحدود ومنع العبور غير النظامي للمهاجرين ومكافحة تهريب المخدرات وزيادة القدرة الاستيعابية للإجراءات الجمركية، كما تبادلا التقييمات بشأن تطوير التعاون وتعزيز أمن الحدود بين البلدين.

تحطم مقاتلة من طراز F-16 ونجاة قائدها في تركيا. أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء 12 من آب تحطم مقاتلة من طراز F-16 في ولاية يالوفا غربي البلاد ونجاة قائدها بعد القفز بالمظلة. وقالت الوزارة إن الحادث وقع بشكل عرضي أثناء تنفيذ طلعة تدريبية، وأضاف أن أسباب الحادث ستحدد بعد استكمال تحقيقات مفصلة في موقعه. محافظ حلب يبحث مع مفوض اللاجئين التعاون المشترك وسبل دعم عودة النازحين. بحث محافظ حلب عزام الغريب الثلاثاء 11 من آب مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح في حلب ملفات العمل الإنساني وشؤون اللاجئين والنازحين وسبل تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة. وتناول اللقاء آليات دعم عودة النازحين إلى مناطقهم ومنازلهم وتوفير الظروف الملائمة للعودة الطوعية والكريمة، وخاصة المقيمين في المخيمات. وأكد صالح دعم المفوضية لخطة سوريا بلا خيام وتمكين المواطنين من العودة إلى منازلهم بكرامة، مشيرا إلى استعداد المفوضية للتعاون في تسهيل عودة النازحين واللاجئين.

0: مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
3: ما كل من ذاق الصبابة مغرم، من لم يذق طغم المحبة ما مرس. أنا يا سغار بحب لودي.

ذك لمن سذكرك في الصباح وفي الغلس يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي بوصل فالمتيم ما تناس. يا يوبي يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي علينا جودي والنبي جودي بوصل فالمتيم ما اهتنس. أنيت قالت كم تئن وأجبتها هذا أنين مفارق بالموت حاس.

سؤال. بحبل ودك وافق لما انسى ذكرك في الصباح وفي الغلس اني قالت كنت ان واجبتها هذا انين مفارق بالموت خاس. قالت اما يشفيك؟ قلت لها اللقاء. قالت ازيدك بالوصال؟ فقلت بس. فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك امر من اخذ النفس. فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك امر من اخذ النفس. قرا السعاد بضد ما اقرا انا اقرا لم نشرح فتقرا لي ابا.

Pero, ¿cómo va a ser?

0: بلغهم الخبر وتكتب لكم ما فينا من غير ما نعمل وبرا جديد
1: الله قلت لك جاي غريب كمان
0: تقرني تكر مالا
1: يسهم يسهم

يروح ايوه ايوه اتذكر زمان الماضي اتذكر قلبي ايوه

فإن عبدتها لا يشراك بالله لأنني في

كسانا حسنا وجملنا وحلانا فإن عبدتها لا إشراك بالله.

صدى الفرات صدى صوتك يبث على التردد 101.3 FM في المناطق المحررة شمال سوريا.

عنك سوداء حبشية ولولا سواد المسك من باع ظاليا بالراح يفديك بالراح يفديك يوم الموزمة وشراء يا بو اكتب ما سرق على شرح اللفادي جودي يا بو

يبوك ثم سواك على شرح الأفعاد يجو لا تفتخر يا بلا تفتخر بالله لو بالغاني ما تجود عاشر أصيلا يا أبا يا روح عاشر أصيلا.

رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك ولم يرسم سواك بلوح بارك.

جعلتك قبلتي.

أجيب إلى ليال كنت إلفي بها أجيب إلى ليال كنت إلفي بها أيا طيب ذاتك الليالي وحقك إن وجدي فيك وجدي وحالي لم يزل بذاك حالي كتبت إليك عرض الحال كتبت إليك عرض الحال لفا بدمع سح مني كالليالي ولم

النواه وافاني الطبيب عيا واحتار بعلاج دائي هل ما حوت عياد بي افكر بذكر الماضيات عياد من امان يا يابا يا

يا عيني دعبي فكر بفكر الماضي يا نحنا بحبك

يا بدا بي افكر بذكر الماضي اتايا نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى وشاهدا ووجهك يا شمس الضحى يا يابا للناس بالعام عيدي يابا للناس روحي للناس بالعام عيدين الفطر والضحى ونبرؤيا الحلوين.

الأرض كله كسل جناين، وش معنى انت اللي شاردة منا؟ الورد كله كله

ولا فيش بقلبك ريحة المحبة. كنت شمعتنا، كنت نور بيتنا، كنت سامينا والفضل سامينا. الورد كله كله جت الجنايل، مش معنى انت انت اللي شاردة منا. الورد كله كله جت الجنايل، مش معنى انت انت اللي شاردة منا. يا سمرة حلنا.

بيتنا كنت تسامعنا ونفض سامعنا الورد كله كله كسل جناين وش معنى انت انت اللي شردة منا الورد كله كله

0: كنت سامرنا وانفض سامرنا الورد كله كله كفى الجناوين. مش معنى انت اللي شاردة منا الورد كله كله كفى الجناوين. مش معنى انت اللي شاردة منا يا طمرحنا يا طمرحنا يا طمرحنا يا طمرحنا.
1: يبث راديو صدى الفرات في مدينة الباب على التردد 92.8 FM.

0: تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نحن ننظر إلى عملية التغيير في سوريا على أنها نقطة تحول تاريخية. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن بلاده تنظر إلى عملية التغيير في سوريا باعتبارها نقطة تحول تاريخية، مؤكدا دعم تركيا لوحدة الأراضي السورية وسيادتها. وأضاف أردوغان في مقابلة مع رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط غسان شربل أن تركيا لن تسمح بوجود كيانات في شمال سوريا أو أي منطقة أخرى من شأنها تهديد أمنها، مشيرا إلى أن السوريين يجب أن يتمكنوا من العيش في بلدهم بأمان وسلام. وأكد أن سوريا حققت تقدما منذ كانون الأول عام 2024 في تحسين الأوضاع الأمنية والتنمية الاقتصادية والمصالحة الاجتماعية، معتبرا أن استقرار سوريا بات مسألة استراتيجية للمنطقة، كما أكد استمرار تركيا في دعم استقرار سوريا وإعادة إعمارها وتعزيز السلام الإقليمي. وفي سياق آخر قال أردوغان إن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا أنه لا يستهدف أي دولة. الشيباني يبحث هاتفيا مع سلام سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان. أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 12 آب اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أمن البلدين واستقرارهما. كما تناول الاتصال آخر التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على البلدين، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

زيدان يزور قيادة القوات التركية في طرابلس. زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 12 من آب قيادة مجموعة مهام القوات المسلحة التركية في ليبيا الموجودة في العاصمة طرابلس. وجاءت الزيارة خلال جولة فيدان إلى ليبيا والتي تستمر يومين وتشمل طرابلس وبنغازي. وكان فيدان قد أجرى الثلاثاء مباحثات مع كبار المسؤولين الليبيين، بينهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

اجتماع عسكري أردني سوري عراقي بحضور البيشمركة لبحث أمن الحدود. استضافت العاصمة الأردنية عمان الثلاثاء 11 من آب اجتماعا عسكريا رفيع المستوى بمشاركة قادة عسكريين من الأردن وسوريا والعراق وإقليم كردستان العراق، وبحث المشاركون أمن الحدود وتعزيز التنسيق لمواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات. وأكد المجتمعون أهمية استمرار التنسيق وتكامل الجهود لحماية الحدود وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وعلى هامش الاجتماع التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية يوسف أحمد الحنيطي قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر، وبحث التعاون والتنسيق العسكري والتطورات الأمنية في المنطقة. اجتماع تركي إيراني بشأن أمن الحدود. عقد وفدان من تركيا وإيران الثلاثاء 11 من آب اجتماعا بشأن أمن الحدود في ولاية أغري شرقية تركيا، وترأس الوفد التركي والي أغري أوندربوز قورت، فيما ترأس الوفد الإيراني قائد حرس الحدود في منطقة ماكو العقيد مهدي حبيب زاده. وبحث الجانبان تعزيز أمن الحدود ومنع العبور غير النظامي للمهاجرين ومكافحة تهريب المخدرات وزيادة القدرة الاستيعابية للإجراءات الجمركية، كما تبادلا التقييمات بشأن تطوير التعاون وتعزيز أمن الحدود بين البلدين.

تحطم مقاتلة من طراز F-16 ونجاة قائدها في تركيا. أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء 12 من آب تحطم مقاتلة من طراز F-16 في ولاية يالوفا غربي البلاد ونجاة قائدها بعد القفز بالمظلة. وقالت الوزارة إن الحادث وقع بشكل عرضي أثناء تنفيذ طلعة تدريبية، وأضاف أن أسباب الحادث ستحدد بعد استكمال تحقيقات مفصلة في موقعه. محافظ حلب يبحث مع مفوض اللاجئين التعاون المشترك وسبل دعم عودة النازحين. بحث محافظ حلب عزام الغريب الثلاثاء 11 من آب مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح في حلب ملفات العمل الإنساني وشؤون اللاجئين والنازحين وسبل تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة. وتناول اللقاء آليات دعم عودة النازحين إلى مناطقهم ومنازلهم وتوفير الظروف الملائمة للعودة الطوعية والكريمة، وخاصة المقيمين في المخيمات. وأكد صالح دعم المفوضية لخطة سوريا بلا خيام وتمكين المواطنين من العودة إلى منازلهم بكرامة، مشيرا إلى استعداد المفوضية للتعاون في تسهيل عودة النازحين واللاجئين.

0: مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق. فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة. وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف، والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه

مستمعينا الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعينا الكرام، لا بد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

0: من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب،

0: امتى امتى هتعرف امتى امتى هتعرف
1: سامع الكلام إلك يا جارة.
2: حضرتك بتكلم؟
1: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.

0: لك ايه؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي الك.
1: انا مش فاهم بتقول ايه.
0: انت ما بتفهمش، انا فهمان.
1: فهمان؟
0: فهمان انا.

ما سألتش فيه وخلفت له العذاب. مسكين يا روحي عليه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نحن ننظر إلى عملية التغيير في سوريا على أنها نقطة تحول تاريخية. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن بلاده تنظر إلى عملية التغيير في سوريا باعتبارها نقطة تحول تاريخية، مؤكدا دعم تركيا لوحدة الأراضي السورية وسيادتها. وأضاف أردوغان في مقابلة مع رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط غسان شربل أن تركيا لن تسمح بوجود كيانات في شمال سوريا أو أي منطقة أخرى من شأنها تهديد أمنها، مشيرا إلى أن السوريين يجب أن يتمكنوا من العيش في بلدهم بأمان وسلام. وأكد أن سوريا حققت تقدما منذ كانون الأول عام 2024 في تحسين الأوضاع الأمنية والتنمية الاقتصادية والمصالحة الاجتماعية، معتبرا أن استقرار سوريا بات مسألة استراتيجية للمنطقة، كما أكد استمرار تركيا في دعم استقرار سوريا وإعادة إعمارها وتعزيز السلام الإقليمي. وفي سياق آخر قال أردوغان إن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا أنه لا يستهدف أي دولة. الشيباني يبحث هاتفيا مع سلام سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان. أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 12 آب اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أمن البلدين واستقرارهما. كما تناول الاتصال آخر التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على البلدين، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

فيدان يزور قيادة القوات التركية في طرابلس. زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 12 آب قيادة مجموعة مهام القوات المسلحة التركية في ليبيا الموجودة في العاصمة طرابلس. وجاءت الزيارة خلال جولة فيدان إلى ليبيا والتي تستمر يومين وتشمل طرابلس وبنغازي. وكان فيدان قد أجرى الثلاثاء مباحثات مع كبار المسؤولين الليبيين، بينهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

اجتماع عسكري أردني سوري عراقي بحضور البيشمركة لبحث أمن الحدود. استضافت العاصمة الأردنية عمان الثلاثاء 11 من آب اجتماعا عسكريا رفيع المستوى بمشاركة قادة عسكريين من الأردن وسوريا والعراق وإقليم كردستان العراق، وبحث المشاركون أمن الحدود وتعزيز التنسيق لمواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات. وأكد المجتمعون أهمية استمرار التنسيق وتكامل الجهود لحماية الحدود وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وعلى هامش الاجتماع التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية يوسف أحمد الحنيطي قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر، وبحث التعاون والتنسيق العسكري والتطورات الأمنية في المنطقة. اجتماع تركي إيراني بشأن أمن الحدود. عقد وفدان من تركيا وإيران الثلاثاء 11 من آب اجتماعا بشأن أمن الحدود في ولاية أغري شرقية تركيا، وترأس الوفد التركي والي أغري أوندربوز قورت، فيما ترأس الوفد الإيراني قائد حرس الحدود في منطقة ماكو

عقيد مهدي حبيب زاده، وبحث الجانبان تعزيز أمن الحدود ومنع العبور غير النظامي للمهاجرين ومكافحة تهريب المخدرات وزيادة القدرة الاستيعابية للإجراءات الجمركية، كما تبادلا التقييمات بشأن تطوير التعاون وتعزيز أمن الحدود بين البلدين.

تحطم مقاتلة من طراز F-16 ونجاة قائدها في تركيا. أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء 12 آب تحطم مقاتلة من طراز F-16 في ولاية يالوفا غربي البلاد ونجاة قائدها بعد القفز بالمظلة. وقالت الوزارة إن الحادث وقع بشكل عرضي أثناء تنفيذ طلعة تدريبية، وأضاف أن أسباب الحادث ستحدد بعد استكمال تحقيقات مفصلة في موقعه. محافظ حلب يبحث مع مفوض اللاجئين التعاون المشترك وسبل دعم عودة النازحين. بحث محافظ حلب عزام الغريب الثلاثاء 11 آب مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح في حلب ملفات العمل الإنساني وشؤون اللاجئين والنازحين وسبل تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة. وتناول اللقاء آليات دعم عودة النازحين إلى مناطقهم ومنازلهم وتوفير الظروف الملائمة للعودة الطوعية والكريمة، وخاصة المقيمين في المخيمات. وأكد صالح دعم المفوضية لخطة سوريا بلا خيام وتمكين المواطنين من العودة إلى منازلهم بكرامة، مشيرا إلى استعداد المفوضية للتعاون في تسهيل عودة النازحين واللاجئين.

0: مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق. فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة. وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف، والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه

مستمعينا الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة، فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا.

عمد، والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعينا الكرام، لا بد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

بلدي كما اهتزاز غصون الأرز في الهدب.

أنزلت حبك في آهي فشدد طربت آها فكنت المجد في طرفي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق. فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة. وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف، والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه

مستمعينا الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة، فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه،

ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعينا الكرام، لا بد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: إقرار البرلمان لقانون تركيا بلا إرهاب خطوة تاريخية. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس إن مصادقة البرلمان على قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل الاجتماعي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب تمثل خطوة تاريخية. وأضاف أردوغان خلال كلمة في حفل تخرج أكاديمية الدرك وخفر السواحل في أنقرة أن تحقيق هدف تركيا بلا إرهاب ومنطقة خالية من الإرهاب يحظى بأهمية كبيرة، وأكد أن الدولة والشعب سيعملان معا على حل المسألة بشكل دائم، مشيرا إلى أنها كلفت تركيا أرواح عشرات الآلاف على مدى 40 عاما. وكان البرلمان التركي قد أقر مساء الاثنين مشروع القانون ليصبح نافذا، ويتضمن القانون إجراءات تتعلق بتأجيل التحقيقات والمحاكمات والأحكام بحق عناصر تنظيم PKK الإرهابي وفق شروط وإجراءات محددة ينص عليها القانون. وأشار أردوغان كذلك إلى أن تركيا تعمل على تعزيز قدراتها العسكرية والدبلوماسية وتطوير صناعاتها الدفاعية والمساهمة في إيجاد حلول سلمية للصراعات في المنطقة والعالم. الشرع يبحث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي تعزيز التعاون القضائي والقانوني. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس في قصر الشعب بدمشق رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان والوفد المرافق له بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ووزير العدل مظهر الويس. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين سوريا والعراق إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وكان وزير العدل السوري مظهر الويس قد بحث في وقت سابق أمس مع زيدان والوفد المرافق له ملف السجناء السوريين في العراق، واتفق الطرفان على تشكيل فرق ولجان قضائية مختصة لمتابعة هذا الملف وتبادل المعلومات والوثائق وإعداد مذكرات تفاهم لمعالجة القضايا وفق الأطر القانونية. وأكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين المؤسسات القضائية بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة.

أردوغان: سنواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية في جميع المحافل. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 12 آب أن بلاده ستواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية بكل قوة في جميع المحافل الدولية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقب مباحثاتهما في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان إن تركيا بالتشاور مع الجانب الفلسطيني تدعم حل الدولتين وتعمل من أجل قيام دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. واتهم أردوغان حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة سياسات الاحتلال والتهجير والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، مؤكدا رفض بلاده أي مساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى والأماكن المقدسة. وفي ملف غزة شدد أردوغان على ضرورة توفير الظروف المناسبة لبدء إعادة إعمار القطاع وضمان الأمن فيه، مؤكدا أن الفلسطينيين أثبتوا رغبتهم في السلام. وكان أردوغان قد استقبل محمود عباس بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بأنقرة قبل عقد لقاء ثنائي ومؤتمر صحفي مشترك. فيدان يزور القاهرة ويجري مباحثات مع نظيره المصري ومسؤولين مصريين وعرب. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الخميس مباحثات في مدينة العلمين المصرية مع نظيره المصري بدر عبد العاطي ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، كما التقى أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي. وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع عبد العاطي إن تركيا ومصر اتفقتا على اتخاذ إجراءات أكثر جدية بشأن قطاع غزة، خصوصا إيصال المساعدات ومنع استهداف الفلسطينيين والالتزام بخطة السلام في القطاع. كما بحث الجانبان التطورات في ليبيا والسودان، وأكدا تطابق رؤيتهما بشأن وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها. وفي الشأن الاقتصادي أعلن فيدان توقيع قرار لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، مؤكدا أن أنقرة والقاهرة تستهدفان رفع حجم التبادل التجاري من نحو 9 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار. من جانبه وصف وزير الخارجية المصري العلاقات مع تركيا بأنها ركيزة للاستقرار والتعاون في المنطقة، مؤكدا وجود تقارب كبير في مواقف البلدين تجاه القضايا الإقليمية ورفض الحلول العسكرية. وقال عبد العاطي إن المباحثات تناولت الأوضاع في سوريا، حيث توافق الجانبان على مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف والعمل على عودة سوريا إلى دورها الطبيعي في محيطها الإقليمي ودعم العملية السياسية الشاملة التي يقودها السوريون بأنفسهم.

فيدان: تركيا ستواصل دورها البناء كوسيط في ليبيا. قال وزير الخارجية التركي أكان فيدان الأربعاء 12 آب إن انطباعا إيجابيا تكون لديه بشأن المفاوضات الرامية إلى توحيد شرق ليبيا وغربها، مؤكدا أن أنقرة ستواصل أداء دورها البناء في هذا المسار بصفتها وسيطا. وجاءت تصريحات فيدان عقب لقاءات أجراها في طرابلس وبنغازي خلال زيارته إلى ليبيا، حيث التقى عددا من المسؤولين والقادة في شرق البلاد وغربها. وأكد فيدان أن تركيا تحافظ على علاقات متوازنة مع الطرفين في ليبيا، وتسعى من خلال ذلك إلى دعم وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها. وأشار إلى وجود دعم في طرابلس وبنغازي لتوحيد ليبيا، مؤكدا أن القادة في الشرق والغرب يدركون أهمية توحيد البلاد لتحقيق الاستقرار والازدهار. وقال فيدان إن تركيا تسعى للاستفادة من علاقاتها السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية مع الطرفين،

0: أجل قيام ليبيا موحدة ومستقلة وذات سيادة. وكان فيدان قد اختتم زيارته إلى ليبيا التي شملت طرابلس وبنغازي، والتقى خلالها عددا من كبار المسؤولين الليبيين، كما زار ضريح الشهيد عمر المختار في بنغازي. تركيا، التجارة مع سوريا ارتفعت 45% في عام 2025. قال وزير التجارة التركي عمر بولات أمس الخميس إن حجم التجارة بين تركيا وسوريا ارتفع بنسبة 45% خلال عام 2025، وبنسبة 16% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي. جاء ذلك خلال زيارة بولات إلى معبر جيلوغوزو الحدودي برفقة رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي، حيث شارك في افتتاح موقف جديد للشاحنات. وأكد بولات أن العلاقات التركية السورية تشهد تطورا سريعا، مشيرا إلى أهمية سوريا بالنسبة لتركيا كممر تجاري نحو الخليج وشمال إفريقيا، فيما تمثل تركيا لسوريا ممرا نحو أوروبا والغرب والقوقاز. وأوضح أن 6 معابر حدودية تعمل حاليا بين البلدين، مؤكدا أهمية تطوير ممرات النقل والتجارة والطاقة. من جانبه أكد قتيبة بدوي أن زيادة حركة التجارة بين البلدين استدعت توسيع ساحات العمل، مشيرا إلى العمل على زيادة عدد الشاحنات وتعزيز التعاون بين سوريا وتركيا. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: إقرار البرلمان لقانون تركيا بلا إرهاب خطوة تاريخية. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس إن مصادقة البرلمان على قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل الاجتماعي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب تمثل خطوة تاريخية. وأضاف أردوغان خلال كلمة في حفل تخرج أكاديمية الدرك وخفر السواحل في أنقرة أن تحقيق هدف تركيا بلا إرهاب ومنطقة خالية من الإرهاب يحظى بأهمية كبيرة، وأكد أن الدولة والشعب سيعملان معا على حل المسألة بشكل دائم، مشيرا إلى أنها كلفت تركيا أرواح عشرات الآلاف على مدى 40 عاما. وكان البرلمان التركي قد أقر مساء الاثنين مشروع القانون ليصبح نافذا، ويتضمن القانون إجراءات تتعلق بتأجيل التحقيقات والمحاكمات والأحكام بحق عناصر تنظيم PKK الإرهابي وفق شروط وإجراءات محددة ينص عليها القانون. وأشار أردوغان كذلك إلى أن تركيا تعمل على تعزيز قدراتها العسكرية والدبلوماسية وتطوير صناعاتها الدفاعية والمساهمة في إيجاد حلول سلمية للصراعات في المنطقة والعالم. الشرع يبحث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي تعزيز التعاون القضائي والقانوني. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس في قصر الشعب بدمشق رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ووزير العدل مظهر الويس. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين سوريا والعراق إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وكان وزير العدل السوري مظهر الويس قد بحث في وقت سابق أمس مع زيدان والوفد المرافق له ملف السجناء السوريين في العراق، واتفق الطرفان على تشكيل فرق ولجان قضائية مختصة لمتابعة هذا الملف وتبادل المعلومات والوثائق وإعداد مذكرات تفاهم لمعالجة القضايا وفق الأطر القانونية. وأكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين المؤسسات القضائية بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة. أردوغان: سنواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية في جميع المحافل. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 12 من آب أن بلاده ستواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية بكل قوة في جميع المحافل الدولية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقب مباحثاتهما في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان إن تركيا بالتشاور مع الجانب الفلسطيني تدعم حل الدولتين وتعمل من أجل قيام دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. واتهم أردوغان حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة سياسات الاحتلال والتهجير والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، مؤكدا رفض بلاده أي مساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى والأماكن المقدسة. وفي ملف غزة شدد أردوغان على ضرورة توفير الظروف المناسبة لبدء إعادة إعمار القطاع وضمان الأمن فيه، مؤكدا أن الفلسطينيين أثبتوا رغبتهم في السلام. وكان أردوغان قد استقبل محمود عباس بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بأنقرة قبل عقد لقاء ثنائي ومؤتمر صحفي مشترك. فيدان يزور القاهرة ويجري مباحثات مع نظيره المصري ومسؤولين مصريين وعرب. أجرى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان أمس الخميس مباحثات في مدينة العلمين المصرية مع نظيره المصري بدر عبد العاطي ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، كما التقى أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي. وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع عبد العاطي إن تركيا ومصر اتفقتا على اتخاذ إجراءات أكثر جدية بشأن قطاع غزة، خصوصا إيصال المساعدات ومنع استهداف الفلسطينيين والالتزام بخطة السلام في القطاع. كما بحث الجانبان التطورات في ليبيا والسودان وأكدا تطابق رؤيتهما بشأن وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها. وفي الشأن الاقتصادي أعلن فيدان توقيع قرار لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، مؤكدا أن أنقرة والقاهرة تستهدفان رفع حجم التبادل التجاري من نحو 9 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار. من جانبه وصف وزير الخارجية المصري العلاقات مع تركيا بأنها ركيزة للاستقرار والتعاون في المنطقة، مؤكدا وجود تقارب كبير في مواقف البلدين تجاه القضايا الإقليمية ورفض الحلول العسكرية. وقال عبد العاطي إن المباحثات تناولت الأوضاع في سوريا، حيث توافق الجانبان على مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف والعمل على عودة سوريا إلى دورها الطبيعي في محيطها الإقليمي ودعم العملية السياسية الشاملة التي يقودها السوريون بأنفسهم. فيدان: تركيا ستواصل دورها البناء كوسيط في ليبيا. قال وزير الخارجية التركية هاكان فيدان الأربعاء 12 آب إن انطباعا إيجابيا تكون لديه بشأن المفاوضات الرامية إلى توحيد شرق ليبيا وغربها، مؤكدا أن أنقرة ستواصل أداء دورها البناء في هذا المسار بصفتها وسيطا. وجاءت تصريحات فيدان عقب لقاءات أجراها في طرابلس وبنغازي خلال زيارته إلى ليبيا، حيث التقى عددا من المسؤولين والقادة في شرق البلاد وغربها. وأكد فيدان أن تركيا تحافظ على علاقات متوازنة مع الطرفين في ليبيا وتسعى من خلال ذلك إلى دعم

0: وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها، وأشار إلى وجود دعم في طرابلس وبنغازي لتوحيد ليبيا، مؤكدا أن القادة في الشرق والغرب يدركون أهمية توحيد البلاد لتحقيق الاستقرار والازدهار. وقال فيدان إن تركيا تسعى للاستفادة من علاقاتها السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية مع الطرفين من أجل قيام ليبيا موحدة ومستقلة وذات سيادة. وكان فيدان قد اختتم زيارته إلى ليبيا التي شملت طرابلس وبنغازي، والتقى خلالها عددا من كبار المسؤولين الليبيين، كما زار ضريح الشهيد عمر المختار في بنغازي. تركيا: التجارة مع سوريا ارتفعت 45% في عام 2025. قال وزير التجارة التركي عمر بولات أمس الخميس إن حجم التجارة بين تركيا وسوريا ارتفع بنسبة 45% خلال عام 2025، وبنسبة 16% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي. جاء ذلك خلال زيارة بولات إلى معبر جيلوغوز الحدودي برفقة رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي، حيث شارك في افتتاح موقف جديد للشاحنات. وأكد بولات أن العلاقات التركية السورية تشهد تطورا سريعا، مشيرا إلى أهمية سوريا بالنسبة لتركيا كممر تجاري نحو الخليج وشمال إفريقيا، فيما تمثل تركيا لسوريا ممرا نحو أوروبا والغرب والقوقاز. وأوضح أن 6 معابر حدودية تعمل حاليا بين البلدين، مؤكدا أهمية تطوير ممرات النقل والتجارة والطاقة. من جانبه أكد قتيبة بدوي أن زيادة حركة التجارة بين البلدين استدعت توسيع ساحات العمل، مشيرا إلى العمل على زيادة عدد الشاحنات وتعزيز التعاون بين سوريا وتركيا. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق. فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة. وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف، والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر

فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه.

ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعينا الكرام، لا بد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصر

له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

خليكن على السماع على صدى الفرات. خليكن على السماع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

شهدت العاصمة السورية دمشق توزيع شهادات لطلاب أتراك أتموا تدريبهم في مخيم تعليم اللغة العربية والتربية على القيم، بالتعاون بين المديرية العامة للتعليم الديني بوزارة التعليم التركية ووزارة الأوقاف السورية. وحضر مراسم توزيع الشهادات في مركز الشيخ حسن بدر الدين الحسن التعليمي بدمشق، مستشار التعليم في السفارة التركية بدمشق محمد موسى بوداك. وفي تصريحات لوكالة الأناضول التركية في نهاية المراسم قال بوداك إن البرنامج نظم بالتعاون بين وزارة التعليم التركية ووزارة الأوقاف السورية، وأوضح أن البرنامج لم يقتصر على تطوير كفاءة الطلاب في اللغة العربية، بل شمل أيضاً أنشطة اجتماعية وثقافية. وأوضح بوداك أن الطلاب أتيحت لهم فرصة تعلم اللغة العربية من خلال استخدامها في الحياة اليومية، وأردف كان برنامجاً لتعلم اللغة العربية إذا جاز التعبير من قلب الحياة. وأكد بوداك أن دمشق تتمتع بتاريخ عريق في مجال تعليم اللغة العربية، وقال مخاطباً الطلاب: سوريا مركز للعلم والثقافة يمتد تاريخها لقرون، وهي أيضاً مركز يمتلك رصيداً كبيراً جداً في مجال تعليم اللغة العربية. وأشار بوداك إلى أن أنشطة تعليم اللغة العربية في سوريا بدأت تشهد انتعاشاً مجدداً بعد نحو 15 عاماً من الحرب، متوقعاً أن يزداد الطلب على هذا المجال مع مرور الوقت.

من جانبه قال مصطفى توكات الطالب التركي في السنة الثالثة بكلية الشريعة في جامعة إسطنبول مدنيات إن برنامج تعليم اللغة العربية الذي شارك فيه بدمشق لستة أسابيع تجاوز توقعاته. وأوضح توكات أن الجمع بين التعليم النظري والتطبيق العملي أسهم في تعزيز تعلم اللغة العربية، موجها الشكر إلى القائمين على البرنامج والمساهمين فيه. بدوره أشار محمد حسن بلجيلي الطالب التركي في كلية الشريعة بجامعة قوجائيلي إلى أنه شارك أيضا في البرنامج المقام بدمشق، وأضاف بلجيلي أن البرنامج أسهم بشكل كبير في تطوير مهاراته خاصة في مجالي المحادثة والمفردات. ولفت إلى أنه أتيحت له في إطار البرنامج فرصة زيارة مدن سورية مختلفة ومواقع تاريخية. وأكد بلجيلي أن البرنامج كان مفيدا لهم من حيث تعلم اللغة العربية والتعرف عن كثب على التاريخ والتراث.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر، نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: إقرار البرلمان لقانون تركيا بلا إرهاب خطوة تاريخية. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس إن مصادقة البرلمان على قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل الاجتماعي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب تمثل خطوة تاريخية. وأضاف أردوغان خلال كلمة في حفل تخرج أكاديمية الدرك وخفر السواحل في أنقرة أن تحقيق هدف تركيا بلا إرهاب ومنطقة خالية من الإرهاب يحظى بأهمية كبيرة، وأكد أن الدولة والشعب سيعملان معا على حل المسألة بشكل دائم، مشيرا إلى أنها كلفت تركيا أرواح عشرات الآلاف على مدى 40 عاما. وكان البرلمان التركي قد أقر مساء الاثنين مشروع القانون ليصبح نافذا، ويتضمن القانون إجراءات تتعلق بتأجيل التحقيقات والمحاكمات والأحكام بحق عناصر تنظيم PKK الإرهابي وفق شروط وإجراءات محددة ينص عليها القانون. وأشار أردوغان كذلك إلى أن تركيا تعمل على تعزيز قدراتها العسكرية والدبلوماسية وتطوير صناعاتها الدفاعية والمساهمة في إيجاد حلول سلمية للصراعات في المنطقة والعالم. الشرع يبحث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي تعزيز التعاون القضائي والقانوني. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس في قصر الشعب بدمشق رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان والوفد المرافق له بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ووزير العدل مظهر الويس. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين سوريا والعراق إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وكان وزير العدل السوري مظهر الويس قد بحث في وقت سابق أمس مع زيدان والوفد المرافق له ملف السجناء السوريين في العراق، واتفق الطرفان على تشكيل فرق ولجان قضائية مختصة لمتابعة هذا الملف وتبادل المعلومات والوثائق وإعداد مذكرات تفاهم لمعالجة القضايا وفق الأطر القانونية. وأكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين المؤسسات القضائية بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة. أردوغان: سنواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية في جميع المحافل. أكد

0: رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 12 من آب أن بلاده ستواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية بكل قوة في جميع المحافل الدولية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقب مباحثاتهما في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان إن تركيا بالتشاور مع الجانب الفلسطيني تدعم حل الدولتين وتعمل من أجل قيام دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. واتهم أردوغان حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة سياسات الاحتلال والتهجير والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، مؤكدا رفض بلاده أي مساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى والأماكن المقدسة. وفي ملف غزة شدد أردوغان على ضرورة توفير الظروف المناسبة لبدء إعادة إعمار القطاع وضمان الأمن فيه، مؤكدا أن الفلسطينيين أثبتوا رغبتهم في السلام. وكان أردوغان قد استقبل محمود عباس بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بأنقرة قبل عقد لقاء ثنائي ومؤتمر صحفي مشترك. فيدان يزور القاهرة ويجري مباحثات مع نظيره المصري ومسؤولين مصريين وعرب. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الخميس مباحثات في مدينة العلمين المصرية مع نظيره المصري بدر عبد العاطي ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، كما التقى أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي. وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع عبد العاطي إن تركيا ومصر اتفقتا على اتخاذ إجراءات أكثر جدية بشأن قطاع غزة، خصوصا إيصال المساعدات ومنع استهداف الفلسطينيين والالتزام بخطة السلام في القطاع. كما بحث الجانبان التطورات في ليبيا والسودان وأكدا تطابق رؤيتهما بشأن وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها. وفي الشأن الاقتصادي أعلن فيدان توقيع قرار لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، مؤكدا أن أنقرة والقاهرة تستهدفان رفع حجم التبادل التجاري من نحو 9 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار. من جانبه وصف وزير الخارجية المصري العلاقات مع تركيا بأنها ركيزة للاستقرار والتعاون في المنطقة، مؤكدا وجود تقارب كبير في مواقف البلدين تجاه القضايا الإقليمية ورفض الحلول العسكرية. وقال عبد العاطي إن المباحثات تناولت الأوضاع في سوريا، حيث توافق الجانبان على مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف والعمل على عودة سوريا إلى دورها الطبيعي في محيطها الإقليمي ودعم العملية السياسية الشاملة التي يقودها السوريون بأنفسهم. فيدان: تركيا ستواصل دورها البناء كوسيط في ليبيا. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 12 من آب إن انطباعا إيجابيا تكون لديه بشأن المفاوضات الرامية إلى توحيد شرق ليبيا وغربها، مؤكدا أن أنقرة ستواصل أداء دورها البناء في هذا المسار بصفتها وسيطا. وجاءت تصريحات فيدان عقب لقاءات أجراها في طرابلس وبنغازي خلال زيارته إلى ليبيا، حيث التقى عددا من المسؤولين والقادة في شرق البلاد وغربها. وأكد فيدان أن تركيا تحافظ على علاقات متوازنة مع الطرفين في ليبيا وتسعى من خلال ذلك إلى دعم وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها. وأشار إلى وجود دعم في طرابلس وبنغازي لتوحيد ليبيا، مؤكدا أن القادة في الشرق والغرب يدركون أهمية توحيد البلاد لتحقيق الاستقرار والازدهار، وقال فيدان إن تركيا تسعى للاستفادة من علاقاتها السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية مع الطرفين من أجل قيام ليبيا موحدة ومستقلة وذات سيادة. وكان فيدان قد اختتم زيارته إلى ليبيا التي شملت طرابلس وبنغازي، والتقى خلالها عددا من كبار المسؤولين الليبيين، كما زار ضريح الشهيد عمر المختار في بنغازي. تركيا، التجارة مع سوريا ارتفعت 45% في عام 2025. قال وزير التجارة التركي عمر بولات أمس الخميس إن حجم التجارة بين تركيا وسوريا ارتفع بنسبة 45% خلال عام 2025 وبنسبة 16% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي. جاء ذلك خلال زيارة بولات إلى معبر جيلوغوز الحدودي برفقة رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي، حيث شارك في افتتاح موقف جديد للشاحنات. وأكد بولات أن العلاقات التركية السورية تشهد تطورا سريعا، مشيرا إلى أهمية سوريا بالنسبة لتركيا كممر تجاري نحو الخليج وشمال إفريقيا، فيما تمثل تركيا لسوريا ممرا نحو أوروبا والغرب والقوقاز. وأوضح أن 6 معابر حدودية تعمل حاليا بين البلدين، مؤكدا أهمية تطوير ممرات النقل والتجارة والطاقة. من جانبه أكد قتيبة بدوي أن زيادة حركة التجارة بين البلدين استدعت توسيع ساحات العمل، مشيرا إلى العمل على زيادة عدد الشاحنات وتعزيز التعاون بين سوريا وتركيا. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الإجهاد الحراري، مراحله وأعراضه ووقاية الجسم منه. الإجهاد الحراري حالة تحدث عندما يعجز الجسم عن التخلص من الحرارة الزائدة، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته الداخلية وزيادة معدل ضربات القلب، وفي مراحله المتقدمة إلى الإغماء وفشل في وظائف الأعضاء الحيوية. وينتج ذلك عادة عن مزيج من الحرارة المتولدة داخليا من المجهود البدني والحرارة الخارجية من البيئة المحيطة، إضافة إلى تأثير الملابس ومعدات الوقاية التي قد تعيق تبريد الجسم. ويمر الإجهاد الحراري بخمس مراحل تتدرج في شدتها وتأثيرها في الجسم. المرحلة الأولى التشنجات الحرارية، وتتمثل في تقلصات عضلية مؤلمة تحدث غالبا أثناء النشاط البدني في الأجواء الحارة. المرحلة الثانية الإنهاك الحراري، ويفقد الجسم حينها كميات كبيرة من السوائل والأملاح بسبب التعرق الغزير، مما يسبب الجفاف والإرهاق والضعف العضلي. المرحلة الثالثة الإغماء

أو الدوار الحراري، وتنجم عن انخفاض مفاجئ في ضغط الدم، مما يؤدي إلى الدوار وتشوش الرؤية، وقد يصل الأمر إلى فقدان مؤقت للوعي. المرحلة الرابعة الطفح الحراري، والذي يحدث نتيجة انسداد قنوات التعرق، فيظهر على شكل بثور حمراء صغيرة مصحوبة بالحكة والتهيج. المرحلة الخامسة ضربة الشمس، وهي المرحلة الأخطر، إذ يفقد الجسم قدرته على تنظيم حرارته، فترتفع درجة الحرارة الداخلية إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، مما قد يؤدي إلى فشل في وظائف الأعضاء الحيوية إذا لم يتم التدخل الطبي فورا. الأعراض، تتمثل أعراض الإجهاد الحراري في مجموعة من العلامات التي تشير إلى أن الجسم بدأ يفقد قدرته على تنظيم حرارته الداخلية نتيجة فقدان السوائل والأملاح. وتشمل هذه الأعراض التعرق الغزير وشحوب الجلد وبرودته ورطوبته، وقد يصاحب ذلك قشعريرة رغم ارتفاع حرارة البيئة المحيطة، كما يشعر المصاب بالإرهاق الشديد والضعف العضلي، إضافة إلى الصداع والدوخة والدوار وتشوش الرؤية. وقد تتطور الحالة لتؤثر في الوعي، فتظهر صعوبة في التركيز أو الارتباك، وقد يصل الأمر إلى الإغماء أو فقدان الوعي المؤقت، خاصة عند الوقوف بشكل مفاجئ. وتشمل الأعراض أيضا الغثيان أو القيء، وتسارع ضربات القلب وسرعة التنفس، مع احتمال ضعف النبض، إلى جانب التشنجات العضلية المؤلمة، خاصة في الساقين أو الذراعين أو البطن. كما يعاني المصاب من علامات الجفاف كالعطش الشديد ونقص كمية البول أو تغير لونه إلى الداكن، وقد يظهر طفح حراري على شكل بثور حمراء صغيرة أو تهيج جلدي في المناطق المتعرضة للاحتكاك. ويعد العطش الشديد من العلامات المتأخرة للإجهاد الحراري، ما يشير إلى تفاقم فقدان الجسم للسوائل. ومن المهم التمييز بين الإجهاد الحراري وضربة الشمس، ففي حالة الإجهاد الحراري يظل الجلد رطبا مع استمرار التعرق الغزير، وتبقى درجة حرارة الجسم أقل من 40 درجة مئوية. أما ضربة الشمس فتتميز أعراضها بارتفاع حرارة الجسم إلى أكثر من 40 درجة مئوية، مع توقف التعرق وجفاف الجلد وسخونته، مما يجعلها حالة طبية طارئة تستدعي التدخل الفوري. الإسعافات الأولية، تتطلب الإصابة بالإجهاد الحراري التدخل السريع لمنع تطور الحالة إلى ضربة شمس، فتبدأ الإسعافات الأولية بنقل المصاب إلى مكان مظلل وبارد وجيد التهوية، وإيقاف أي نشاط بدني مع إراحته، ويفضل أن يكون مستلقيا مع رفع قدميه قليلا. كما ينبغي تبريد الجسم من خلال تخفيف الملابس غير الضرورية، ووضع كمادات باردة على الرأس والرقبة وتحت الإبطين والمنطقة الإربية، مع رش الجسم بالماء البارد أو مسحه بقطعة قماش مبللة، واستخدام مروحة لتسريع عملية التبريد. وينصح بتعويض السوائل تدريجيا عبر شرب رشفات من الماء البارد أو المشروبات الرياضية التي تحتوي على الأملاح والمعادن لتعويض ما فقده الجسم بالتعرق. وفي الوقت نفسه يجب مراقبة المصاب وطلب المساعدة الطبية إذا لم تتحسن حالته في غضون ساعة أو في حال التقيؤ.
أو ظهور تشوش ذهني أو فقدان للوعي، أو إذا ارتفعت درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، أو أصبح غير قادر على شرب السوائل. كما ينبغي تجنب إعطاء الأدوية الخافضة للحرارة، وعدم تغطيس المصاب فاقد الوعي بالكامل في الماء، والاكتفاء بتبليل جسمه وتعريضه للهواء حتى وصول الرعاية الطبية. عوامل الخطر والوقاية: تزداد احتمالية الإصابة بالإجهاد الحراري نتيجة تداخل عوامل بيئية وصحية وسلوكية، وتشمل هذه العوامل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، والتعرض المباشر لأشعة الشمس أو لمصادر الحرارة، وممارسة الأعمال أو الأنشطة البدنية الشاقة في الأجواء الحارة، إضافة إلى ارتداء الملابس الثقيلة أو معدات الوقاية التي تعيق فقدان الحرارة. كما ترتفع الخطورة لدى الرضع والأطفال وكبار السن والأشخاص المصابين بالسمنة أو أمراض القلب والكلى والسكري، أو الذين سبق أن تعرضوا لأمراض مرتبطة بالحرارة. وتزيد بعض الأدوية كمدرات البول وحاصرات بيتا ومضادات الهستامين ومضادات الذهان من قابلية الإصابة، إلى جانب الجفاف واستهلاك الكحول. كذلك يؤدي عدم التأقلم مع الأجواء الحارة أو الانتقال المفاجئ إلى بيئة مرتفعة الحرارة إلى زيادة خطر الإصابة. وتعتمد الوقاية من الإجهاد الحراري على تقليل التعرض للحرارة والمحافظة على ترطيب الجسم، ويشمل ذلك شرب الماء بانتظام حتى في غياب الشعور بالعطش، وارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة وفاتحة اللون، مع حماية الجسم من أشعة الشمس باستخدام القبعات وواقي الشمس. كما ينصح بتجنب الأنشطة الشاقة في ساعات الذروة، والحصول على فترات راحة منتظمة في أماكن مظللة أو مكيفة، والاستفادة من وسائل التهوية والتبريد. ومن الإجراءات الوقائية المهمة أيضاً التأقلم التدريجي مع الأجواء الحارة، ومراقبة مؤشرات الحرارة لتقييم مستوى الخطر، وتوعية الأفراد بأعراض الإجهاد الحراري وطرق الإسعافات الأولية، مع التأكيد على عدم ترك أي شخص داخل سيارة متوقفة بسبب الارتفاع السريع في درجة حرارتها. مستمعين الكرام، وقانا الله وإياكم الحر في الدنيا والآخرة. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

مكسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير قلت لا مكسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير عشت كتير وشفت كتير.

قاري الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب، هالمرة تربيت. قلت لها بطلت خليني بالبيت تالت.

بطرح لك مشوار، قلت لها يا راي بطرح لك مشوار، قلت لها يا راي، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار، قلت لها بطلت خليني بالبيت، قالت

0: إيكون على السمع على صدى الفرات. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: إقرار البرلمان لقانون تركيا بلا إرهاب خطوة تاريخية. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس إن مصادقة البرلمان على قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل الاجتماعي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب تمثل خطوة تاريخية. وأضاف أردوغان خلال كلمة في حفل تخرج أكاديمية الدرك وخفر السواحل في أنقرة أن تحقيق هدف تركيا بلا إرهاب ومنطقة خالية من الإرهاب يحظى بأهمية كبيرة، وأكد أن الدولة والشعب سيعملان معا على حل المسألة بشكل دائم، مشيرا إلى أنها كلفت تركيا أرواح عشرات الآلاف على مدى 40 عاما. وكان البرلمان التركي قد أقر مساء الاثنين مشروع القانون ليصبح نافذا، ويتضمن القانون إجراءات تتعلق بتأجيل التحقيقات والمحاكمات والأحكام بحق عناصر تنظيم PKK الإرهابي وفق شروط وإجراءات محددة ينص عليها القانون. وأشار أردوغان كذلك إلى أن تركيا تعمل على تعزيز قدراتها العسكرية والدبلوماسية وتطوير صناعاتها الدفاعية والمساهمة في إيجاد حلول سلمية للصراعات في المنطقة والعالم. الشرع يبحث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي تعزيز التعاون القضائي والقانوني. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس في قصر الشعب بدمشق رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ووزير العدل مظهر الويس. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين سوريا والعراق إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وكان وزير العدل السوري مظهر الويس قد بحث في وقت سابق أمس مع زيدان والوفد المرافق له ملف السجناء السوريين في العراق، واتفق الطرفان على تشكيل فرق ولجان قضائية مختصة لمتابعة هذا الملف وتبادل المعلومات والوثائق وإعداد مذكرات تفاهم لمعالجة القضايا وفق الأطر القانونية. وأكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين المؤسسات القضائية بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة. أردوغان: سنواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية في جميع المحافل. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 12 من آب أن بلاده ستواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية بكل قوة في جميع المحافل الدولية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقب مباحثاتهما في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان إن تركيا بالتشاور مع الجانب الفلسطيني تدعم حل الدولتين وتعمل من أجل قيام دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. واتهم أردوغان حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة سياسات الاحتلال والتهجير والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، مؤكدا رفض بلاده أي مساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى والأماكن المقدسة. وفي ملف غزة شدد أردوغان على ضرورة توفير الظروف المناسبة لبدء إعادة إعمار القطاع وضمان الأمن فيه، مؤكدا أن الفلسطينيين أثبتوا رغبتهم في السلام. وكان أردوغان قد استقبل محمود عباس بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بأنقرة قبل عقد لقاء ثنائي ومؤتمر صحفي مشترك. فيدان يزور القاهرة ويجري مباحثات مع نظيره المصري ومسؤولين مصريين وعرب. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الخميس مباحثات في مدينة العلمين المصرية مع نظيره المصري بدر عبد العاطي ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، كما التقى أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي. وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع عبد العاطي إن تركيا ومصر اتفقتا على اتخاذ إجراءات أكثر جدية بشأن قطاع غزة، خصوصا إيصال المساعدات ومنع استهداف الفلسطينيين والالتزام بخطة السلام في القطاع. كما بحث الجانبان التطورات في ليبيا والسودان وأكدا تطابق رؤيتهما بشأن وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها. وفي الشأن الاقتصادي أعلن فيدان توقيع قرار لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، مؤكدا أن أنقرة والقاهرة تستهدفان رفع حجم التبادل التجاري من نحو 9 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار. من جانبه وصف وزير الخارجية المصري العلاقات مع تركيا بأنها ركيزة للاستقرار والتعاون في المنطقة، مؤكدا وجود تقارب كبير في مواقف البلدين تجاه القضايا الإقليمية ورفض الحلول العسكرية. وقال عبد العاطي إن المباحثات تناولت الأوضاع في سوريا، حيث توافق الجانبان على مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف والعمل على عودة سوريا إلى دورها الطبيعي في محيطها الإقليمي ودعم العملية السياسية الشاملة التي يقودها السوريون بأنفسهم. فيدان: تركيا ستواصل دورها البناء كوسيط في ليبيا. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 12 آب إن انطباعا إيجابيا تكون لديه بشأن المفاوضات الرامية إلى توحيد شرق ليبيا وغربها، مؤكدا أن أنقرة ستواصل أداء دورها البناء في هذا المسار بصفتها وسيطا. وجاءت تصريحات فيدان عقب لقاءات أجراها في طرابلس وبنغازي خلال زيارته إلى ليبيا، حيث التقى عددا من المسؤولين والقادة في شرق البلاد وغربها. وأكد فيدان أن تركيا تحافظ على علاقات متوازنة مع الطرفين في ليبيا وتسعى من خلال ذلك إلى دعم وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها، وأشار إلى وجود دعم في طرابلس وبنغازي لتوحيد ليبيا، مؤكدا أن القادة في الشرق والغرب يدركون أهمية توحيد البلاد لتحقيق الاستقرار والازدهار. وقال فيدان إن تركيا تسعى للاستفادة من علاقاتها السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية مع الطرفين من أجل قيام ليبيا موحدة ومستقلة وذات سيادة. وكان فيدان قد اختتم زيارته إلى ليبيا التي شملت طرابلس وبنغازي والتقى خلالها عددا من كبار المسؤولين الليبيين، كما زار ضريح الشهيد عمر المختار في بنغازي. تركيا: التجارة مع سوريا ارتفعت 45% في عام 2025.
2: موسيقى
1: قال وزير التجارة التركي عمر بولات أمس الخميس إن حجم التجارة بين تركيا وسوريا ارتفع بنسبة 45% خلال عام 2025 وبنسبة 16% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي. جاء ذلك خلال زيارة بولات إلى معبر جيلوغوز الحدودي برفقة رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي، حيث شارك في افتتاح موقف جديد للشاحنات. وأكد بولات أن العلاقات التركية السورية تشهد تطورا سريعا، مشيرا إلى أهمية سوريا بالنسبة لتركيا كممر تجاري نحو الخليج وشمال إفريقيا، فيما تمثل تركيا لسوريا ممرا نحو أوروبا والغرب والقوقاز. وأوضح أن 6 معابر حدودية تعمل حاليا بين البلدين، مؤكدا أهمية تطوير ممرات النقل والتجارة والطاقة. من جانبه أكد قتيبة بدوي أن زيادة حركة التجارة بين البلدين استدعت توسيع ساحات العمل، مشيرا إلى العمل على زيادة عدد الشاحنات وتعزيز التعاون بين سوريا وتركيا. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: أسد الفرات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

فتح الأبواب يا مفرج الكرب يا فارج الكرب العظام.

0: إليك منك المهرب، هبني من الغفران رب سعادة ونعمة لا تستعاد ولا تسلب.
1: آمين يا رب.
0: هبنا من الغفران

طيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والعصمة

يطرق الأبواب، يطرق الأبواب، يطرق الأبواب، يطرق الأبواب.

حياتي ظنه فيك إلهي راحما يا رب. أتيتك بأحبابي يا رب يا رب. وقفنا ببابك وقفنا بأعتابك نحن طلابك نرجو جنابك. اغفر يا غفور ارحم يا رحيم تجل علينا يا كريم نحن في بيتك حاضر.

فافتح الأبواب فافتح الأبواب فافتح الأبواب رب العزة من مجيري من ذنوب كثرت من نصيري في خضم الأزمة ليس لي إلاك رب راحمٌ

وتأذت في حماكم وتأذت في حمام لو لا تعاش سواه وتأذت في حمام

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: إقرار البرلمان لقانون تركيا بلا إرهاب خطوة تاريخية. قال رئيس الجمهورية

جمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس إن مصادقة البرلمان على قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل الاجتماعي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب تمثل خطوة تاريخية. وأضاف أردوغان خلال كلمة في حفل تخرج أكاديمية الدرك وخفر السواحل في أنقرة أن تحقيق هدف تركيا بلا إرهاب ومنطقة خالية من الإرهاب يحظى بأهمية كبيرة، وأكد أن الدولة والشعب سيعملان معا على حل المسألة بشكل دائم، مشيرا إلى أنها كلفت تركيا أرواح عشرات الآلاف على مدى 40 عاما. وكان البرلمان التركي قد أقر مساء الاثنين مشروع القانون ليصبح نافذا، ويتضمن القانون إجراءات تتعلق بتأجيل التحقيقات والمحاكمات والأحكام بحق عناصر تنظيم PKK الإرهابي وفق شروط وإجراءات محددة ينص عليها القانون. وأشار أردوغان كذلك إلى أن تركيا تعمل على تعزيز قدراتها العسكرية والدبلوماسية وتطوير صناعاتها الدفاعية والمساهمة في إيجاد حلول سلمية للصراعات في المنطقة والعالم. الشرع يبحث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي تعزيز التعاون القضائي والقانوني. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس في قصر الشعب بدمشق رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان والوفد المرافق له بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ووزير العدل مظهر الويس. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين سوريا والعراق إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وكان وزير العدل السوري مظهر الويس قد بحث في وقت سابق أمس مع زيدان والوفد المرافق له ملف السجناء السوريين في العراق، واتفق الطرفان على تشكيل فرق ولجان قضائية مختصة لمتابعة هذا الملف وتبادل المعلومات والوثائق وإعداد مذكرات تفاهم لمعالجة القضايا وفق الأطر القانونية. وأكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين المؤسسات القضائية بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة. أردوغان: سنواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية في جميع المحافل. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 12 آب أن بلاده ستواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية بكل قوة في جميع المحافل الدولية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقب مباحثاتهما في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان إن تركيا بالتشاور مع الجانب الفلسطيني تدعم حل الدولتين وتعمل من أجل قيام دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. واتهم أردوغان حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة سياسات الاحتلال والتهجير والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، مؤكدا رفض بلاده أي مساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى والأماكن المقدسة. وفي ملف غزة شدد أردوغان على ضرورة توفير الظروف المناسبة لبدء إعادة إعمار القطاع وضمان الأمن فيه، مؤكدا أن الفلسطينيين أثبتوا رغبتهم في السلام. وكان أردوغان قد استقبل محمود عباس بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بأنقرة قبل عقد لقاء ثنائي ومؤتمر صحفي مشترك. فيدان يزور القاهرة ويجري مباحثات مع نظيره المصري
ومسؤول

مسؤولين مصريين وعرب. أجرى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان أمس الخميس مباحثات في مدينة العلمين المصرية مع نظير المصري بدر عبد العاطي ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، كما التقى أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي. وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع عبد العاطي إن تركيا ومصر اتفقتا على اتخاذ إجراءات أكثر جدية بشأن قطاع غزة، خصوصا إيصال المساعدات ومنع استهداف الفلسطينيين والالتزام بخطة السلام في القطاع. كما بحث الجانبان التطورات في ليبيا والسودان وأكدا تطابق رؤيتهما بشأن وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها. وفي الشأن الاقتصادي أعلن فيدان توقيع قرار لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، مؤكدا أن أنقرة والقاهرة تستهدفان رفع حجم التبادل التجاري من نحو 9 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار. من جانبه وصف وزير الخارجية المصري العلاقات مع تركيا بأنها ركيزة للاستقرار والتعاون في المنطقة، مؤكدا وجود تقارب كبير في مواقف البلدين تجاه القضايا الإقليمية ورفض الحلول العسكرية. وقال عبد العاطي إن المباحثات تناولت الأوضاع في سوريا، حيث توافق الجانبان على مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف والعمل على عودة سوريا إلى دورها الطبيعي في محيطها الإقليمي ودعم العملية السياسية الشاملة التي يقودها السوريون بأنفسهم. فيدان: تركيا ستواصل دورها البناء كوسيط في ليبيا. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 12 آب إن انطباعا إيجابيا تكون لديه بشأن المفاوضات الرامية إلى توحيد شرق ليبيا وغربها، مؤكدا أن أنقرة ستواصل أداء دورها البناء في هذا المسار بصفتها وسيطا. وجاءت تصريحات فيدان عقب لقاءات أجراها في طرابلس وبنغازي خلال زيارته إلى ليبيا، حيث التقى عددا من المسؤولين والقادة في شرق البلاد وغربها. وأكد فيدان أن تركيا تحافظ على علاقات متوازنة مع الطرفين في ليبيا، وتسعى من خلال ذلك إلى دعم وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها. وأشار إلى وجود دعم في طرابلس وبنغازي لتوحيد ليبيا، مؤكدا أن القادة في الشرق والغرب يدركون أهمية توحيد البلاد لتحقيق الاستقرار والازدهار. وقال فيدان إن تركيا تسعى للاستفادة من علاقاتها السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية مع الطرفين من أجل قيام ليبيا موحدة ومستقلة وذات سيادة. وكان فيدان قد اختتم زيارته إلى ليبيا التي شملت طرابلس وبنغازي، والتقى خلالها عددا من كبار المسؤولين الليبيين، كما زار ضريح الشهيد عمر المختار في بنغازي. تركيا: التجارة مع سوريا ارتفعت 45% في عام 2025. قال وزير التجارة التركي عمر بولات أمس الخميس إن حجم التجارة بين تركيا وسوريا ارتفع بنسبة 45% خلال عام 2025 وبنسبة 16% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي. جاء ذلك خلال زيارة بولات إلى معبر جيلوغوز الحدودي برفقة رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي، حيث شاركا في افتتاح موقف جديد للشاحنات. وأكد بولات أن العلاقات التركية السورية تشهد تطورا سريعا، مشيرا إلى أهمية سوريا بالنسبة لتركيا كممر تجاري نحو الخليج وشمال إفريقيا، فيما تمثل تركيا لسوريا ممرا نحو أوروبا والغرب والقوقاز. وأوضح أن 6 معابر حدودية تعمل حاليا

0: بين البلدين، مؤكدا أهمية تطوير ممرات النقل والتجارة والطاقة. من جانبه أكد قتيبة بدوي أن زيادة حركة التجارة بين البلدين استدعت توسيع ساحات العمل، مشيرا إلى العمل على زيادة عدد الشاحنات وتعزيز التعاون بين سوريا وتركيا. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

شهدت العاصمة السورية دمشق توزيع شهادات لطلاب أتراك أتموا تدريبهم في مخيم تعليم اللغة العربية والتربية على القيم بالتعاون بين المديرية العامة للتعليم الديني بوزارة التعليم التركية ووزارة الأوقاف السورية. وحضر مراسم توزيع الشهادات في مركز الشيخ حسن بدر الدين الحسن التعليمي بدمشق مستشار التعليم في السفارة التركية بدمشق محمد موسى بوداك. وفي تصريحات لوكالة الأناضول التركية في نهاية المراسم قال بوداك إن البرنامج نظم بالتعاون بين وزارة التعليم التركية ووزارة الأوقاف السورية، وأوضح أن البرنامج لم يقتصر على تطوير كفاءة الطلاب في اللغة العربية بل شمل أيضا أنشطة اجتماعية وثقافية. وأوضح بوداك أن الطلاب أتيحت لهم فرصة تعلم اللغة العربية من خلال استخدامها في الحياة اليومية، وأردف كان برنامجا لتعلم اللغة العربية إذا جاز التعبير من قلب الحياة. وأكد بوداك أن دمشق تتمتع بتاريخ عريق في مجال تعليم اللغة العربية، وقال مخاطبا الطلاب سوريا مركز للعلم والثقافة يمتد تاريخها لقرون، وهي أيضا مركز يمتلك رصيدا كبيرا جدا في مجال تعليم اللغة العربية. وأشار بوداك إلى أن أنشطة تعليم اللغة العربية في سوريا بدأت تشهد انتعاشا مجددا بعد نحو 15 عاما من الحرب، متوقعا أن يزداد الطلب على هذا المجال مع مرور الوقت.

من جانبه قال مصطفى توكات الطالب التركي في السنة الثالثة بكلية الشريعة في جامعة إسطنبول مدنيات إن برنامج تعليم اللغة العربية الذي شارك فيه بدمشق لستة أسابيع تجاوز توقعاته. وأوضح توكات أن الجمع بين التعليم النظري والتطبيق العملي أسهم في تعزيز تعلم اللغة العربية، موجها الشكر إلى القائمين على البرنامج والمساهمين فيه. بدوره أشار محمد حسن بلجيلي الطالب التركي في كلية الشريعة بجامعة قوجائيلي إلى أنه شارك أيضا في البرنامج المقام بدمشق، وأضاف بلجيلي أن البرنامج أسهم بشكل كبير في تطوير مهاراته خاصة في مجالي المحادثة والمفردات. ولفت إلى أنه أتيحت له في إطار البرنامج فرصة زيارة مدن سورية مختلفة ومواقع تاريخية. وأكد بلجيلي أن البرنامج كان مفيدا لهم من حيث تعلم اللغة العربية والتعرف عن كثب على التاريخ والتراث الثقافي السوري.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر، نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: إقرار البرلمان لقانون تركيا بلا إرهاب خطوة تاريخية. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس إن مصادقة البرلمان على قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل الاجتماعي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب تمثل خطوة تاريخية. وأضاف أردوغان خلال كلمة في حفل تخرج أكاديمية الدرك وخفر السواحل في أنقرة أن تحقيق هدف تركيا بلا إرهاب ومنطقة خالية من الإرهاب يحظى بأهمية كبيرة، وأكد أن الدولة والشعب سيعملان معا على حل المسألة بشكل دائم، مشيرا إلى أنها كلفت تركيا أرواح عشرات الآلاف على مدى 40 عاما. وكان البرلمان التركي قد أقر مساء الاثنين مشروع القانون

ليصبح نافذاً. ويتضمن القانون إجراءات تتعلق بتأجيل التحقيقات والمحاكمات والأحكام بحق عناصر تنظيم PKK الإرهابي وفق شروط وإجراءات محددة ينص عليها القانون. وأشار أردوغان كذلك إلى أن تركيا تعمل على تعزيز قدراتها العسكرية والدبلوماسية وتطوير صناعاتها الدفاعية والمساهمة في إيجاد حلول سلمية للصراعات في المنطقة والعالم. الشرع يبحث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي تعزيز التعاون القضائي والقانوني. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس في قصر الشعب بدمشق رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ووزير العدل مظهر الويس. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين سوريا والعراق إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وكان وزير العدل السوري مظهر الويس قد بحث في وقت سابق أمس مع زيدان والوفد المرافق له ملف السجناء السوريين في العراق، واتفق الطرفان على تشكيل فرق ولجان قضائية مختصة لمتابعة هذا الملف وتبادل المعلومات والوثائق وإعداد مذكرات تفاهم لمعالجة القضايا وفق الأطر القانونية. وأكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين المؤسسات القضائية بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة. أردوغان: سنواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية في جميع المحافل. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 12 من آب أن بلاده ستواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية بكل قوة في جميع المحافل الدولية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقب مباحثاتهما في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان إن تركيا بالتشاور مع الجانب الفلسطيني تدعم حل الدولتين وتعمل من أجل قيام دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. واتهم أردوغان حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة سياسات الاحتلال والتهجير والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، مؤكدا رفض بلاده أي مساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى والأماكن المقدسة. وفي ملف غزة شدد أردوغان على ضرورة توفير الظروف المناسبة لبدء إعادة إعمار القطاع وضمان الأمن فيه، مؤكدا أن الفلسطينيين أثبتوا رغبتهم في السلام. وكان أردوغان قد استقبل محمود عباس بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بأنقرة قبل عقد لقاء ثنائي ومؤتمر صحفي مشترك. فيدان يزور القاهرة ويجري مباحثات مع نظيره المصري ومسؤولين مصريين وعرب. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الخميس مباحثات في مدينة العلمين المصرية مع نظيره المصري بدر عبد العاطي ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، كما التقى أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي. وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع عبد العاطي إن تركيا ومصر اتفقتا على اتخاذ إجراءات أكثر جدية بشأن قطاع غزة، خصوصا إيصال المساعدات ومنع استهداف الفلسطينيين
والالتزام بخطة السلام في القطاع، كما بحث الجانبان التطورات في

0: ليبيا والسودان، وأكد تطابق رؤيتهما بشأن وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها. وفي الشأن الاقتصادي، أعلن فيدان توقيع قرار لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، مؤكدا أن أنقرة والقاهرة تستهدفان رفع حجم التبادل التجاري من نحو 9 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار. من جانبه، وصف وزير الخارجية المصري العلاقات مع تركيا بأنها ركيزة للاستقرار والتعاون في المنطقة، مؤكدا وجود تقارب كبير في مواقف البلدين تجاه القضايا الإقليمية ورفض الحلول العسكرية. وقال عبد العاطي إن المباحثات تناولت الأوضاع في سوريا، حيث توافق الجانبان على مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف، والعمل على عودة سوريا إلى دورها الطبيعي في محيطها الإقليمي، ودعم العملية السياسية الشاملة التي يقودها السوريون بأنفسهم. فيدان: تركيا ستواصل دورها البناء كوسيط في ليبيا. قال وزير الخارجية التركي أكان فيدان الأربعاء 12 آب إن انطباعا إيجابيا تكون لديه بشأن المفاوضات الرامية إلى توحيد شرق ليبيا وغربها، مؤكدا أن أنقرة ستواصل أداء دورها البناء في هذا المسار بصفتها وسيطا. وجاءت تصريحات فيدان عقب لقاءات أجراها في طرابلس وبنغازي خلال زيارته إلى ليبيا، حيث التقى عددا من المسؤولين والقادة في شرق البلاد وغربها. وأكد فيدان أن تركيا تحافظ على علاقات متوازنة مع الطرفين في ليبيا، وتسعى من خلال ذلك إلى دعم وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها. وأشار إلى وجود دعم في طرابلس وبنغازي لتوحيد ليبيا، مؤكدا أن القادة في الشرق والغرب يدركون أهمية توحيد البلاد لتحقيق الاستقرار والازدهار. وقال فيدان إن تركيا تسعى للاستفادة من علاقاتها السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية مع الطرفين من أجل قيام ليبيا موحدة ومستقلة وذات سيادة. وكان فيدان قد اختتم زيارته إلى ليبيا التي شملت طرابلس وبنغازي، والتقى خلالها عددا من كبار المسؤولين الليبيين، كما زار ضريح الشهيد عمر المختار في بنغازي. تركيا: التجارة مع سوريا ارتفعت 45% في عام 2025. قال وزير التجارة التركي عمر بولاط أمس الخميس إن حجم التجارة بين تركيا وسوريا ارتفع بنسبة 45% خلال عام 2025، وبنسبة 16% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي. جاء ذلك خلال زيارة بولاط إلى معبر جيلواغوزو الحدودي برفقة رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي، حيث شارك في افتتاح موقف جديد للشاحنات. وأكد بولاط أن العلاقات التركية السورية تشهد تطورا سريعا، مشيرا إلى أهمية سوريا بالنسبة لتركيا كممر تجاري نحو الخليج وشمال إفريقيا، فيما تمثل تركيا لسوريا ممرا نحو أوروبا والغرب والقوقاز. وأوضح أن 6 معابر حدودية تعمل حاليا بين البلدين، مؤكدا أهمية تطوير ممرات النقل والتجارة والطاقة. من جانبه، أكد قتيبة بدوي أن زيادة حركة التجارة بين البلدين استدعت توسيع ساحات العمل، مشيرا إلى العمل على زيادة عدد الشاحنات وتعزيز التعاون بين سوريا وتركيا. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة. نلقاكم على رأس

الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قف في رسوم المستجاب.

قف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. قف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. فالجوسق الميمون فالسقيا بها فالنهر أعلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. أوطنتها زمن الصبا وجعلت منبج لي محلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. ترى دار وادي عين قاصر منزلا رحبا مطلا. وتحل بالجسر الجنان وتسكن الحصن المعلى. تجلو عرائسه لنا هزج الذباب إذا تجلى. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. والماء يفصل بين زهر الروض في الشطين فصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا.

من كان سر بما عراني فليمض ضرا وهزلا. من كان سر بما عراني فليمت ضرا وهزلا. لم أخل فيما نابني من أن أعز وأن أجلى. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. أنا حللت فإنما يدعوني السيف المحلى. فلئن خلصت فإنني شرق العدا طفلا وكهلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. لا يشمتن بموتنا إلا فتى يفنى ويبلى. فإذا تيقن أنه في إثرنا رحلا فرحلا. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان.

على ونايم اقل الام لا تصحينا على وصوت القصف قعد اي والله صوت القصف رجف قعد.

حكوا عني على كبر القاع كيف انا شروقي وكان اشبيه انا اشبيه انا شروقي انا من البصره انا من الناصريه انا من العماره انا من السماوه انا من الديوانيه انا من الكوت انا من النجف انا من الكربلاء انا من الحله ولك انا شروقي انا الملابس

0: يتكرم السامر.
1: أنا شروقي أنا جد علي واللي يحكي علي أحس بسلوقي. أنا شروقي أنا ما غيرت ربعه وصرت لوقي.

0: سلم على اليهوات فوق الخعيب.
1: حاسب سواق حاسب.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: إقرار البرلمان لقانون تركيا بلا إرهاب خطوة تاريخية. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس إن مصادقة البرلمان على قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل الاجتماعي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب تمثل خطوة تاريخية. وأضاف أردوغان خلال كلمة في حفل تخرج أكاديمية الدرك وخفر السواحل في أنقرة أن تحقيق هدف تركيا بلا إرهاب ومنطقة خالية من الإرهاب يحظى بأهمية كبيرة، وأكد أن الدولة والشعب سيعملان معا على حل المسألة بشكل دائم، مشيرا إلى أنها كلفت تركيا أرواح عشرات الآلاف على مدى 40 عاما. وكان البرلمان التركي قد أقر مساء الاثنين مشروع القانون ليصبح نافذا، ويتضمن القانون إجراءات تتعلق بتأجيل التحقيقات والمحاكمات والأحكام بحق عناصر تنظيم PKK الإرهابي وفق شروط وإجراءات محددة ينص عليها القانون. وأشار أردوغان كذلك إلى أن تركيا تعمل على تعزيز قدراتها العسكرية والدبلوماسية وتطوير صناعاتها الدفاعية والمساهمة في إيجاد حلول سلمية للصراعات في المنطقة والعالم.

الشرع يبحث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي تعزيز التعاون القضائي والقانوني. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس في قصر الشعب بدمشق رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ووزير العدل مظهر الويس. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين سوريا والعراق إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وكان وزير العدل السوري مظهر الويس قد بحث في وقت سابق أمس مع زيدان والوفد المرافق له ملف السجناء السوريين في العراق، واتفق الطرفان على تشكيل فرق ولجان قضائية مختصة والوفد المرافق له ملف السجناء السوريين في العراق، واتفق الطرفان على تشكيل فرق ولجان قضائية مختصة لمتابعة هذا الملف وتبادل المعلومات والوثائق وإعداد. سنواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية في جميع المحافل. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 12 من آب أن بلاده ستواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية بكل قوة في جميع المحافل الدولية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقب مباحثاتهما في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان إن تركيا بالتشاور مع الجانب الفلسطيني تدعم حل الدولتين وتعمل من أجل قيام دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. واتهم أردوغان حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة سياسات الاحتلال والتهجير والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، مؤكدا رفض بلاده أي مساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى والأماكن المقدسة. وفي ملف غزة شدد أردوغان على ضرورة توفير الظروف المناسبة لبدء إعادة إعمار القطاع وضمان الأمن فيه، مؤكدا أن الفلسطينيين أثبتوا رغبتهم في السلام. وكان أردوغان قد استقبل محمود عباس بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بأنقرة قبل عقد لقاء ثنائي ومؤتمر صحفي مشترك. زيدان يزور القاهرة ويجري مباحثات مع نظيره المصري ومسؤولين مصريين وعرب. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الخميس مباحثات في مدينة العلمين المصرية مع نظيره المصري بدر عبد العاطي ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، كما التقى أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي. وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع عبد العاطي إن تركيا ومصر اتفقتا على اتخاذ إجراءات أكثر جدية بشأن قطاع غزة، خصوصا إيصال المساعدات ومنع استهداف الفلسطينيين والالتزام بخطة السلام في القطاع. كما بحث الجانبان التطورات في ليبيا والسودان وأكدا تطابق رؤيتهما بشأن وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها. وفي الشأن الاقتصادي أعلن فيدان توقيع قرار لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، مؤكدا أن أنقرة والقاهرة تستهدفان رفع حجم التبادل التجاري من نحو 9 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار. من جانبه وصف وزير الخارجية المصري العلاقات مع تركيا بأنها ركيزة للاستقرار والتعاون في المنطقة، مؤكدا وجود تقارب كبير في مواقف البلدين تجاه القضايا الإقليمية ورفض الحلول العسكرية. وقال عبد العاطي إن المباحثات تناولت الأوضاع في سوريا حيث توافق الجانبان على مواصلة

0: الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف والعمل على عودة سوريا إلى دورها الطبيعي في محيطها الإقليمي ودعم العملية السياسية الشاملة التي يقودها السوريون بأنفسهم. فيدان، تركيا ستواصل دورها البناء كوسيط في ليبيا. قال وزير الخارجية التركية أكان فيدان الأربعاء 12 آب إن انطباعا إيجابيا تكون لديه بشأن المفاوضات الرامية إلى توحيد شرق ليبيا وغربها، مؤكدا أن أنقرة ستواصل أداء دورها البناء في هذا المسار بصفتها وسيطا. وجاءت تصريحات فيدان عقب لقاءات أجراها في طرابلس وبنغازي خلال زيارته إلى ليبيا، حيث التقى عددا من المسؤولين والقادة في شرق البلاد وغربها. وأكد فيدان أن تركيا تحافظ على علاقات متوازنة مع الطرفين في ليبيا، وتسعى من خلال ذلك إلى دعم وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها، وأشار إلى وجود دعم في طرابلس وبنغازي لتوحيد ليبيا، مؤكدا أن القادة في الشرق والغرب يدركون أهمية توحيد البلاد لتحقيق الاستقرار والازدهار. وقال فيدان إن تركيا تسعى للاستفادة من علاقاتها السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية مع الطرفين من أجل قيام ليبيا موحدة ومستقلة وذات سيادة. وكان فيدان قد اختتم زيارته إلى ليبيا التي شملت طرابلس وبنغازي، والتقى خلالها عددا من كبار المسؤولين الليبيين، كما زار ضريح الشهيد عمر المختار في بنغازي. تركيا، التجارة مع سوريا ارتفعت 45% في عام 2025. قال وزير التجارة التركي عمر بولات أمس الخميس إن حجم التجارة بين تركيا وسوريا ارتفع بنسبة 45% خلال عام 2025 وبنسبة 16% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي. جاء ذلك خلال زيارة بولات إلى معبر جيلوغوز الحدودي برفقة رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي، حيث شارك في افتتاح موقف جديد للشاحنات. وأكد بولات أن العلاقات التركية السورية تشهد تطورا سريعا، مشيرا إلى أهمية سوريا بالنسبة لتركيا كممر تجاري نحو الخليج وشمال إفريقيا، فيما تمثل تركيا لسوريا ممرا نحو أوروبا والغرب والقوقاز. وأوضح أن 6 معابر حدودية تعمل حاليا بين البلدين، مؤكدا أهمية تطوير ممرات النقل والتجارة والطاقة. من جانبه أكد قتيبة بدوي أن زيادة حركة التجارة بين البلدين استدعت توسيع ساحات العمل، مشيرا إلى العمل على زيادة عدد الشاحنات وتعزيز التعاون بين سوريا وتركيا. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم. معكم

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: إقرار البرلمان لقانون تركيا بلا إرهاب خطوة تاريخية. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس إن مصادقة البرلمان على قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل الاجتماعي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب تمثل خطوة تاريخية. وأضاف أردوغان خلال كلمة في حفل تخرج أكاديمية الدرك وخفر السواحل في أنقرة أن تحقيق هدف تركيا بلا إرهاب ومنطقة خالية من الإرهاب يحظى بأهمية كبيرة، وأكد أن الدولة والشعب سيعملان معا على حل المسألة بشكل دائم، مشيرا إلى أنها كلفت تركيا أرواح عشرات الآلاف على مدى 40 عاما. وكان البرلمان التركي قد أقر مساء الاثنين مشروع القانون ليصبح نافذا، ويتضمن القانون إجراءات تتعلق بتأجيل التحقيقات والمحاكمات والأحكام بحق عناصر تنظيم PKK الإرهابي وفق شروط وإجراءات محددة ينص عليها القانون. وأشار أردوغان كذلك إلى أن تركيا تعمل على تعزيز قدراتها العسكرية والدبلوماسية وتطوير صناعاتها الدفاعية والمساهمة في إيجاد حلول سلمية للصراعات في المنطقة والعالم. الشرع يبحث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي تعزيز التعاون القضائي والقانوني. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس في قصر الشعب بدمشق رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ووزير العدل مظهر الويس. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين سوريا والعراق إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وكان وزير العدل السوري مظهر الويس قد بحث في وقت سابق أمس مع زيدان والوفد المرافق له ملف السجناء السوريين في العراق، واتفق الطرفان على تشكيل فرق ولجان قضائية مختصة لمتابعة هذا الملف وتبادل المعلومات والوثائق وإعداد مذكرات تفاهم لمعالجة القضايا وفق الأطر القانونية. وأكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين المؤسسات القضائية بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة. أردوغان: سنواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية في جميع المحافل. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 12 من آب أن بلاده ستواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية بكل قوة في جميع المحافل الدولية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقب مباحثاتهما في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان إن تركيا بالتشاور مع الجانب الفلسطيني تدعم حل الدولتين وتعمل من أجل قيام دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. واتهم أردوغان حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة سياسات الاحتلال والتهجير والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية مؤكدا رفض بلاده أي مساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى والأماكن المقدسة. وفي ملف غزة شدد أردوغان على ضرورة توفير الظروف المناسبة لبدء إعادة إعمار القطاع وضمان الأمن فيه، مؤكدا أن الفلسطينيين أثبتوا رغبتهم في السلام. وكان أردوغان قد استقبل محمود عباس بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بأنقرة قبل عقد لقاء ثنائي ومؤتمر صحفي مشترك. فيدان يزور القاهرة ويجري مباحثات مع نظيره المصري ومسؤولين مصريين وعرب. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الخميس مباحثات في مدينة العلمين المصرية مع نظيره المصري بدر عبد العاطي ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، كما التقى أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي. وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع عبد العاطي إن تركيا ومصر اتفقتا على اتخاذ إجراءات أكثر جدية بشأن قطاع غزة، خصوصا إيصال المساعدات ومنع استهداف الفلسطينيين والالتزام بخطة السلام في القطاع. كما بحث الجانبان التطورات في ليبيا والسودان وأكدا تطابق رؤيتهما بشأن وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها. وفي الشأن الاقتصادي أعلن فيدان توقيع قرار لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، مؤكدا أن أنقرة والقاهرة تستهدفان رفع حجم التبادل التجاري من نحو 9 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار. من جانبه وصف وزير الخارجية المصري العلاقات مع تركيا بأنها ركيزة للاستقرار والتعاون في المنطقة، مؤكدا وجود تقارب كبير في مواقف البلدين تجاه القضايا الإقليمية ورفض الحلول العسكرية. وقال عبد العاطي إن المباحثات تناولت الأوضاع في سوريا، حيث توافق الجانبان على مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف والعمل على عودة سوريا إلى دورها الطبيعي في محيطها الإقليمي ودعم العملية السياسية الشاملة التي يقودها السوريون بأنفسهم. فيدان: تركيا ستواصل دورها البناء كوسيط في ليبيا. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 12 آب إن انطباعا إيجابيا تكون لديه بشأن المفاوضات الرامية إلى توحيد شرق ليبيا وغربها، مؤكدا أن أنقرة ستواصل أداء دورها البناء في هذا المسار بصفتها وسيطا. وجاءت تصريحات فيدان عقب لقاءات أجراها في طرابلس وبنغازي خلال زيارته إلى ليبيا، حيث التقى عددا من المسؤولين والقادة في شرق البلاد وغربها. وأكد فيدان أن تركيا تحافظ على علاقات متوازنة مع الطرفين في ليبيا وتسعى من خلال ذلك إلى دعم وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها، وأشار إلى وجود دعم في طرابلس وبنغازي لتوحيد ليبيا، مؤكدا أن القادة في الشرق والغرب يدركون أهمية توحيد البلاد لتحقيق الاستقرار والازدهار. وقال فيدان إن تركيا تسعى للاستفادة من علاقاتها السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية مع الطرفين من أجل قيام ليبيا موحدة ومستقلة وذات سيادة. وكان فيدان قد اختتم زيارته إلى ليبيا التي شملت طرابلس وبنغازي والتقى خلالها عددا من كبار المسؤولين الليبيين، كما زار ضريح الشهيد عمر المختار في بنغازي. تركيا: التجارة مع سوريا ارتفعت 45% في عام 2025. قال وزير التجارة التركي عمر بولات أمس الخميس إن حجم التجارة بين تركيا وسوريا ارتفع بنسبة 45% خلال عام 2025 وبنسبة 16% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي. جاء ذلك خلال زيارة بولات إلى معبر جيلوغوز الحدودي برفقة رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي، حيث شارك في افتتاح موقف جديد للشاحنات. وأكد بولات أن العلاقات التركية السورية تشهد تطورا سريعا، مشيرا إلى أهمية سوريا بالنسبة لتركيا كممر تجاري نحو الخليج وشمال إفريقيا، فيما تمثل تركيا لسوريا ممرا نحو أوروبا والغرب والقوقاز. وأوضح أن 6 معابر حدودية تعمل حاليا بين البلدين، مؤكدا أهمية تطوير ممرات النقل والتجارة والطاقة. من جانبه أكد قتيبة بدوي أن زيادة حركة التجارة بين البلدين استدعت توسيع ساحات العمل، مشيرا إلى العمل على زيادة عدد الشاحنات وتعزيز التعاون بين سوريا وتركيا. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: راديو صدى الفرات.
1: الو، هاي الصدى، ازيك يا حبيبتي؟
2: هاي رموت حبيبي، كيفك؟
1: تمام الحمد لله.
2: شو بصور؟

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: إقرار البرلمان لقانون تركيا بلا إرهاب خطوة تاريخية. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس إن مصادقة البرلمان على قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل الاجتماعي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب تمثل خطوة تاريخية. وأضاف أردوغان خلال كلمة في حفل تخرج أكاديمية الدرك وخفر السواحل في أنقرة أن تحقيق هدف تركيا بلا إرهاب ومنطقة خالية من الإرهاب يحظى بأهمية كبيرة، وأكد أن الدولة والشعب سيعملان معا على حل المسألة بشكل دائم، مشيرا إلى أنها كلفت تركيا أرواح عشرات الآلاف على مدى 40 عاما. وكان البرلمان التركي قد أقر مساء الاثنين مشروع القانون ليصبح نافذا، ويتضمن القانون إجراءات تتعلق بتأجيل التحقيقات والمحاكمات والأحكام بحق عناصر تنظيم PKK الإرهابي وفق شروط وإجراءات محددة ينص عليها القانون. وأشار أردوغان كذلك إلى أن تركيا تعمل على تعزيز قدراتها العسكرية والدبلوماسية وتطوير صناعاتها الدفاعية والمساهمة في إيجاد حلول سلمية للصراعات في المنطقة والعالم. الشرع يبحث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي تعزيز التعاون القضائي والقانوني. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس في قصر الشعب بدمشق رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ووزير العدل مظهر الويس. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين سوريا والعراق إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وكان وزير العدل السوري مظهر الويس قد بحث في وقت سابق أمس مع زيدان والوفد المرافق له ملف السجناء السوريين في العراق، واتفق الطرفان على تشكيل فرق ولجان قضائية مختصة لمتابعة هذا الملف وتبادل المعلومات والوثائق وإعداد مذكرات تفاهم لمعالجة القضايا وفق الأطر القانونية. وأكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين المؤسسات القضائية بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة. أردوغان: سنواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية

في جميع المحافل. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 12 من آب أن بلاده ستواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية بكل قوة في جميع المحافل الدولية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقب مباحثاتهما في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان إن تركيا بالتشاور مع الجانب الفلسطيني تدعم حل الدولتين وتعمل من أجل قيام دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. واتهم أردوغان حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة سياسات الاحتلال والتهجير والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، مؤكدا رفض بلاده أي مساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى والأماكن المقدسة. وفي ملف غزة شدد أردوغان على ضرورة توفير الظروف المناسبة لبدء إعادة إعمار القطاع وضمان الأمن فيه، مؤكدا أن الفلسطينيين أثبتوا رغبتهم في السلام. وكان أردوغان قد استقبل محمود عباس بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بأنقرة قبل عقد لقاء ثنائي ومؤتمر صحفي مشترك. فيدان يزور القاهرة ويجري مباحثات مع نظيره المصري ومسؤولين مصريين وعرب. أجرى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان أمس الخميس مباحثات في مدينة العلمين المصرية مع نظيره المصري بدر عبد العاطي ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، كما التقى أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي. وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع عبد العاطي إن تركيا ومصر اتفقتا على اتخاذ إجراءات أكثر جدية بشأن قطاع غزة، خصوصا إيصال المساعدات ومنع استهداف الفلسطينيين والالتزام بخطة السلام في القطاع. كما بحث الجانبان التطورات في ليبيا والسودان وأكدا تطابق رؤيتهما بشأن وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها. وفي الشأن الاقتصادي أعلن فيدان توقيع قرار لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، مؤكدا أن أنقرة والقاهرة تستهدفان رفع حجم التبادل التجاري من نحو 9 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار. من جانبه وصف وزير الخارجية المصري العلاقات مع تركيا بأنها ركيزة للاستقرار والتعاون في المنطقة، مؤكدا وجود تقارب كبير في مواقف البلدين تجاه القضايا الإقليمية ورفض الحلول العسكرية. وقال عبد العاطي إن المباحثات تناولت الأوضاع في سوريا، حيث توافق الجانبان على مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف والعمل على عودة سوريا إلى دورها الطبيعي في محيطها الإقليمي ودعم العملية السياسية الشاملة التي يقودها السوريون بأنفسهم. فيدان: تركيا ستواصل دورها البناء كوسيط في ليبيا. قال وزير الخارجية التركية هاكان فيدان الأربعاء 12 من آب إن انطباعا إيجابيا تكون لديه بشأن المفاوضات الرامية إلى توحيد شرق ليبيا وغربها، مؤكدا أن أنقرة ستواصل أداء دورها البناء في هذا المسار بصفتها وسيطا. وجاءت تصريحات فيدان عقب لقاءات أجراها في طرابلس وبنغازي خلال زيارته إلى ليبيا، حيث التقى عددا من المسؤولين والقادة في شرق البلاد وغربها
وأكد فيدان أن تركيا تحافظ على علاقات متوازنة مع الطرفين في ليبيا، وتسعى من خلال ذلك إلى دعم وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها، وأشار إلى وجود دعم في طرابلس وبنغازي لتوحيد ليبيا، مؤكدا أن القادة في الشرق والغرب يدركون أهمية توحيد

0: عيد البلاد لتحقيق الاستقرار والازدهار. وقال فيدان إن تركيا تسعى للاستفادة من علاقاتها السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية مع الطرفين من أجل قيام ليبيا موحدة ومستقلة وذات سيادة. وكان فيدان قد اختتم زيارته إلى ليبيا التي شملت طرابلس وبنغازي، والتقى خلالها عددا من كبار المسؤولين الليبيين، كما زار ضريح الشهيد عمر المختار في بنغازي. تركيا: التجارة مع سوريا ارتفعت 45% في عام 2025. قال وزير التجارة التركي عمر بولات أمس الخميس إن حجم التجارة بين تركيا وسوريا ارتفع بنسبة 45% خلال عام 2025 وبنسبة 16% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي. جاء ذلك خلال زيارة بولات إلى معبر جيلوغوز الحدودي برفقة رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي، حيث شارك في افتتاح موقف جديد للشاحنات. وأكد بولات أن العلاقات التركية السورية تشهد تطورا سريعا، مشيرا إلى أهمية سوريا بالنسبة لتركيا كممر تجاري نحو الخليج وشمال إفريقيا، فيما تمثل تركيا لسوريا ممرا نحو أوروبا والغرب والقوقاز. وأوضح أن 6 معابر حدودية تعمل حاليا بين البلدين، مؤكدا أهمية تطوير ممرات النقل والتجارة والطاقة. من جانبه أكد قتيبة بدوي أن زيادة حركة التجارة بين البلدين استدعت توسيع ساحات العمل، مشيرا إلى العمل على زيادة عدد الشاحنات وتعزيز التعاون بين سوريا وتركيا. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الرئاسة التركية: رؤية أردوغان تهدف إلى نقل البلاد لمرحلة أكثر تقدماً.

مؤثرة وتضامن اجتماعي متين. وأشار إلى أن أردوغان استعرض في مقال بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية مسيرة الحزب خلال ربع قرن ومكاسب تركيا في مجالات الديمقراطية والتنمية والتعليم والصحة والصناعات الدفاعية والطاقة والتكنولوجيا. وأكد دوران أن مشاريع مثل المقاتلة قاآن والسيارة المحلية توغ وأنظمة الدفاع الوطنية وبرامج الفضاء تعكس ما وصفه بالتقدم الذي حققته تركيا في مجال الاستقلال الاستراتيجي. وأضاف أن المرحلة المقبلة تركز على الإصلاح والتغيير ومواكبة تطلعات الشعب والشباب والتحديات الاقتصادية.

تركيا ومصر توقعان في العلمين وثائق تعاون بين البلدين. وقعت تركيا ومصر الخميس 13 من آب في مدينة العلمين المصرية عددا من الوثائق لتعزيز التعاون بين البلدين خلال الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة. ووقع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره المصري بدر عبد العاطي محضر اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة. كما وقع فيدان مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد فريد صالح قرارا بشأن تعديل بروتوكول قواعد المنشأ لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. وفي السياق ذاته وقع عبد العاطي وثيقة انضمام مصر إلى مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تعزيز الربط في النقل بين تركيا والدول الساحلية الإفريقية. وفي منشور على منصة إنسوسيال قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة 14 من آب إن تركيا ومصر تتحركان انطلاقا من إدراكهما للمسؤولية التي يفرضها عليهما التاريخ والجغرافيا. وأوضح فيدان أن تعزيز التعاون بين البلدين لا يخدم مصالح الشعبين فقط، بل يسهم أيضا في ترسيخ السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. وأشار إلى أن زيارته إلى مصر شكلت فرصة مهمة لبحث التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تسير بمستوى ممتاز.

سوريا تدين استهداف إيران لناقلتين إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز. أدانت سوريا بأشد العبارات استهداف ناقلتين إماراتيتين تابعتين لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان الجمعة 14 من آب إن الاعتداء يمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي ومبادئ حرية الملاحة البحرية، محذرة من أن التصعيد من شأنه زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة. وأكدت الوزارة تضامن سوريا مع دولة الإمارات ورفضها استهداف السفن التجارية والمنشآت المرتبطة بالطاقة، داعية إلى احترام القانون الدولي وحرية الملاحة. وكانت شركة أدنوك قد أعلنت الخميس تعرض سفينتين تابعتين لها لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز دون وقوع إصابات.

طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين برهم صالح الجمعة 14 من آب المجتمع الدولي بتكثيف الدعم لجهود التعافي في سوريا والاستفادة من الزخم المتعلق بعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. وقال صالح إن أكثر من 3 ملايين سوري عادوا من الخارج أو من مناطق أخرى داخل سوريا منذ كانون الأول عام 2024، معتبرا أن هذا الأمر يعكس رغبة السوريين في إعادة بناء بلدهم، وأكد أن حجم التعافي المطلوب يمثل مهمة كبيرة لا تستطيع سوريا إنجازها بمفردها، داعيا الحكومات وشركاء التنمية والتمويل إلى تقديم دعم ملموس لجهود التعافي وسبل العيش والبنية التحتية والخدمات الأساسية مع استمرار الاستجابة للاحتياجات الإنسانية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار تجاه منازل في ريف درعا. أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة 14 آب نيران أسلحته الرشاشة باتجاه منازل المدنيين في قرية معرية بريف درعا الغربي جنوبي سوريا. وأفادت مصادر ميدانية بأن إطلاق النار استهدف عددا من أحياء القرية، ما دفع الأهالي إلى مغادرة منازلهم والتوجه إلى مناطق أخرى داخل البلدة حفاظا على سلامتهم. وتشهد مناطق جنوبي سوريا توغلات متكررة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تتخللها إقامة حواجز عسكرية وعمليات تفتيش واعتقالات، إضافة إلى إطلاق النار باتجاه منازل المدنيين.

وزارة الداخلية السورية تبرئ 6 موقوفين من تهمة ارتباطهم بداعش الإرهابي في القنيطرة بعد التحقيق. أعلنت وزارة الداخلية السورية الخميس 13 من آب نتائج التحقيقات المتعلقة بخلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي جرى تفكيكها في بلدة خان أرنبة بمحافظة القنيطرة. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات أثبتت تورط عدد من الأشخاص في قيادة الخلية وأنشطتها، فيما أكدت عدم ثبوت أي ارتباط بالتنظيم بحق 6 أشخاص كانوا قد أوقفوا للاشتباه بوجود صلة لهم بالخلية. وشملت قائمة المبرئين عادل عبد الله سعيد ومحمد عادل السعيد ومصطفى عادل السعيد وبيان خالد المصري وماهر عثمان الأسعد وعامر إبراهيم السيد، مشيرة إلى أن صلتهم بأحد المتهمين اقتصرت على روابط عائلية. وقدمت وزارة الداخلية اعتذارها للموقوفين وعائلاتهم عن فترة التوقيف والإجراءات الاحترازية، مؤكدة التزامها بسيادة القانون وصون حقوق المواطنين وكرامتهم. وكانت قوى الأمن الداخلي قد أعلنت في 9 من آب تفكيك الخلية خلال عملية أمنية في خان أرنبة بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير.

0: في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الرئاسة التركية: رؤية أردوغان تهدف إلى نقل البلاد لمرحلة أكثر تقدما. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الجمعة 14 آب إن رؤية رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان تهدف إلى نقل تركيا خلال المئوية الثانية للجمهورية إلى مرحلة أكثر تقدما. وأوضح دوران في بيان بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية أن الرؤية تقوم على ديمقراطية قوية واقتصاد منتج وريادة في التكنولوجيا وسياسة خارجية مؤثرة وتضامن اجتماعي متين. وأشار إلى أن أردوغان استعرض في مقال بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية مسيرة الحزب خلال ربع قرن ومكاسب تركيا في مجالات الديمقراطية والتنمية والتعليم والصحة والصناعات الدفاعية والطاقة والتكنولوجيا. وأكد دوران أن مشاريع مثل المقاتلة قائان والسيارة المحلية توغ وأنظمة الدفاع الوطنية وبرامج الفضاء تعكس ما وصفه بالتقدم الذي حققته تركيا في مجال الاستقلال الاستراتيجي. وأضاف أن المرحلة المقبلة تركز على الإصلاح والتغيير ومواكبة تطلعات الشعب والشباب والتحديات الاقتصادية. تركيا ومصر توقعان في العلمين وثائق تعاون بين البلدين. وقعت تركيا ومصر الخميس 13 آب في مدينة العلمين المصرية عددا من الوثائق لتعزيز التعاون بين البلدين خلال الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة. ووقع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره المصري بدر عبد العاطي محضر اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة. كما وقع فيدان مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد فريد صالح قرارا بشأن تعديل بروتوكول قواعد المنشأ لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. وفي السياق ذاته وقع عبد العاطي وثيقة انضمام مصر إلى مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تعزيز الربط في النقل بين تركيا والدول الساحلية الإفريقية. وفي منشور على منصة إنسوسيال قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة 14 آب إن تركيا ومصر تتحركان انطلاقا من إدراكهما للمسؤولية التي يفرضها عليهما التاريخ والجغرافيا. وأوضح فيدان أن تعزيز التعاون بين البلدين لا يخدم مصالح الشعبين فقط بل يسهم أيضا في ترسيخ السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. وأشار إلى أن زيارته إلى مصر شكلت فرصة مهمة لبحث التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تسير بمستوى ممتاز. سوريا تدين استهداف إيران لناقلتين إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز. أدانت سوريا بأشد العبارات استهداف ناقلتين إماراتيتين تابعتين لشركة بترول أبوظبي

الوطنية أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان الجمعة 14 من آب إن الاعتداء يمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي ومبادئ حرية الملاحة البحرية، محذرة من أن التصعيد من شأنه زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة. وأكدت الوزارة تضامن سوريا مع دولة الإمارات ورفضها استهداف السفن التجارية والمنشآت المرتبطة بالطاقة، داعية إلى احترام القانون الدولي وحرية الملاحة. وكانت شركة أدنوك قد أعلنت الخميس تعرض سفينتين تابعتين لها لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز دون وقوع إصابات.

برهم صالح يطالب بتكثيف الدعم الدولي لجهود التعافي في سوريا. طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين برهم صالح الجمعة 14 آب المجتمع الدولي بتكثيف الدعم لجهود التعافي في سوريا والاستفادة من الزخم المتعلق بعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. وقال صالح إن أكثر من 3 ملايين سوري عادوا من الخارج أو من مناطق أخرى داخل سوريا منذ كانون الأول عام 2024، معتبرا أن هذا الأمر يعكس رغبة السوريين في إعادة بناء بلدهم، وأكد أن حجم التعافي المطلوب يمثل مهمة كبيرة لا تستطيع سوريا إنجازها بمفردها، داعيا الحكومات وشركاء التنمية والتمويل إلى تقديم دعم ملموس لجهود التعافي وسبل العيش والبنية التحتية والخدمات الأساسية مع استمرار الاستجابة للاحتياجات الإنسانية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار تجاه منازل في ريف درعا. أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة 14 آب نيران أسلحته الرشاشة باتجاه منازل المدنيين في قرية معرية بريف درعا الغربي جنوبي سوريا. وأفادت مصادر ميدانية بأن إطلاق النار استهدف عددا من أحياء القرية، ما دفع الأهالي إلى مغادرة منازلهم والتوجه إلى مناطق أخرى داخل البلدة حفاظا على سلامتهم. وتشهد مناطق جنوبي سوريا توغلات متكررة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تتخللها إقامة حواجز عسكرية وعمليات تفتيش واعتقالات، إضافة إلى إطلاق النار باتجاه منازل المدنيين.

وزارة الداخلية السورية تبرئ 6 موقوفين من تهمة ارتباطهم بداعش الإرهابي في القنيطرة بعد التحقيق. أعلنت وزارة الداخلية السورية الخميس 13 آب نتائج التحقيقات المتعلقة بخلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي جرى تفكيكها في بلدة خان أرنبة بمحافظة القنيطرة. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات أثبتت تورط عدد من الأشخاص في قيادة الخلية وأنشطتها، فيما أكدت عدم ثبوت أي ارتباط بالتنظيم بحق 6 أشخاص كانوا قد أوقفوا للاشتباه بوجود صلة لهم بالخلية. وشملت قائمة المبرئين عادل عبد الله السعيد ومحمد عادل السعيد ومصطفى عادل السعيد وبيان خالد المصري وماهر عثمان الأسعد وعامر إبراهيم السيد، مشيرة إلى أن صلتهم بأحد المتهمين اقتصرت على روابط عائلية. وقدمت وزارة الداخلية اعتذارها للموقوفين وعائلاتهم عن فترة التوقيف والإجراءات الاحترازية، مؤكدة التزامها بسيادة القانون وصون حقوق

0: حقوق المواطنين وكرامتهم. وكانت قوى الأمن الداخلي قد أعلنت في التاسع من آب تفكيك الخلية خلال عملية أمنية في خان أرنبة بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

فضض يا شطبة ريحان أدرب هوانا حليان فضض يا شطبة ريحان أدرب هوانا حليان ضد القصايب علمات طاحت نسايم نيسان بس الحواجب يا كيحان.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

الرئاسة التركية رؤية أردوغان تهدف إلى نقل البلاد لمرحلة أكثر تقدماً. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الجمعة 14 آب إن رؤية رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان تهدف إلى نقل تركيا خلال المئوية الثانية للجمهورية إلى مرحلة أكثر تقدماً. وأوضح دوران في بيان بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية أن الرؤية تقوم على ديمقراطية قوية واقتصاد منتج وريادة في التكنولوجيا وسياسة خارجية مؤثرة وتضامن اجتماعي متين. وأشار إلى أن أردوغان استعرض في مقال بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية مسيرة الحزب خلال ربع قرن ومكاسب تركيا في مجالات الديمقراطية والتنمية والتعليم والصحة والصناعات الدفاعية والطاقة والتكنولوجيا. وأكد دوران أن مشاريع مثل المقاتلة قاآن والسيارة المحلية توغ وأنظمة الدفاع الوطنية وبرامج الفضاء تعكس ما وصفه بالتقدم الذي حققته تركيا في مجال الاستقلال الاستراتيجي. وأضاف أن المرحلة المقبلة تركز على الإصلاح والتغيير ومواكبة تطلعات الشعب والشباب والتحديات الاقتصادية. تركيا ومصر توقعان في العلمين وثائق تعاون بين البلدين. وقعت تركيا ومصر الخميس 13 آب في مدينة العلمين المصرية عددا من الوثائق لتعزيز التعاون بين البلدين خلال الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة. ووقع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره المصري بدر عبد العاطي محضر اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة. كما وقع فيدان مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد فريد صالح قرارا بشأن تعديل بروتوكول قواعد المنشأ لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. وفي السياق ذاته وقع عبد العاطي وثيقة انضمام مصر إلى مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تعزيز الربط في النقل بين تركيا والدول الساحلية الإفريقية. وفي منشور على منصة إنسوسيال قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة 14 آب إن تركيا ومصر تتحركان انطلاقا من إدراكهما للمسؤولية التي يفرضها عليهما التاريخ والجغرافيا. وأوضح فيدان أن تعزيز التعاون بين البلدين لا يخدم مصالح الشعبين فقط بل يسهم أيضا في ترسيخ السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. وأشار إلى أن زيارته إلى مصر شكلت فرصة مهمة لبحث التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تسير بمستوى ممتاز. سوريا تدين استهداف إيران لناقلتين إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز. أدانت سوريا بأشد العبارات استهداف ناقلتين إماراتيتين تابعتين لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان الجمعة 14 آب إن الاعتداء يمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي ومبادئ حرية الملاحة البحرية، محذرة من أن التصعيد من شأنه زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة. وأكدت الوزارة تضامن سوريا مع دولة الإمارات ورفضها استهداف السفن التجارية والمنشآت المرتبطة بالطاقة داعية إلى احترام القانون الدولي وحرية الملاحة. وكانت شركة أدنوك قد أعلنت الخميس تعرض سفينتين تابعتين لها لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز دون وقوع إصابات.

برهم صالح يطالب بتكثيف الدعم الدولي لجهود التعافي في سوريا. طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين برهم صالح الجمعة 14 من آب المجتمع الدولي بتكثيف الدعم لجهود التعافي في سوريا والاستفادة من الزخم المتعلق بعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. وقال صالح إن أكثر من 3 ملايين سوري عادوا من الخارج أو من مناطق أخرى داخل سوريا منذ كانون الأول عام 2024، معتبرا أن هذا الأمر يعكس رغبة السوريين في إعادة بناء بلدهم، وأكد أن حجم التعافي المطلوب يمثل مهمة كبيرة لا تستطيع سوريا إنجازها بمفردها، داعيا الحكومات وشركاء التنمية والتمويل إلى تقديم دعم ملموس لجهود التعافي وسبل العيش والبنية التحتية والخدمات الأساسية مع استمرار الاستجابة للاحتياجات الإنسانية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار تجاه منازل في ريف درعا. أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة 14 من آب نيران أسلحته الرشاشة باتجاه منازل المدنيين في قرية معرية بريف درعا الغربي جنوبي سوريا. وأفادت مصادر ميدانية بأن إطلاق النار استهدف عددا من أحياء القرية، ما دفع الأهالي إلى مغادرة منازلهم والتوجه إلى مناطق أخرى داخل البلدة حفاظا على سلامتهم. وتشهد مناطق جنوبي سوريا توغلات متكررة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تتخللها إقامة حواجز عسكرية وعمليات تفتيش واعتقالات، إضافة إلى إطلاق النار باتجاه منازل المدنيين.

0: وزارة الداخلية السورية تبرئ 6 موقوفين من تهمة ارتباطهم بداعش الإرهابي في القنيطرة بعد التحقيق. أعلنت وزارة الداخلية السورية الخميس 13 آب نتائج التحقيقات المتعلقة بخلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي جرى تفكيكها في بلدة خان أرنبة بمحافظة القنيطرة. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات أثبتت تورط عدد من الأشخاص في قيادة الخلية وأنشطتها، فيما أكدت عدم ثبوت أي ارتباط بالتنظيم بحق 6 أشخاص كانوا قد أوقفوا للاشتباه بوجود صلة لهم بالخلية. وشملت قائمة المبرئين عادل عبد الله السعيد ومحمد عادل السعيد ومصطفى عادل السعيد وبيان خالد المصري وماهر عثمان الأسعد وعامر إبراهيم السيد، مشيرة إلى أن صلتهم بأحد المتهمين اقتصرت على روابط عائلية. وقدمت وزارة الداخلية اعتذارها للموقوفين وعائلاتهم عن فترة التوقيف والإجراءات الاحترازية، مؤكدة التزامها بسيادة القانون وصون حقوق المواطنين وكرامتهم. وكانت قوى الأمن الداخلي قد أعلنت في 9 آب تفكيك الخلية خلال عملية أمنية في خان أرنبة بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الرئاسة التركية: رؤية أردوغان تهدف إلى نقل البلاد لمرحلة أكثر تقدما. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الجمعة 14 من آب إن رؤية رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان تهدف إلى نقل تركيا خلال المئوية الثانية للجمهورية إلى مرحلة أكثر تقدما. وأوضح دوران في بيان بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية أن الرؤية تقوم على ديمقراطية قوية واقتصاد منتج وريادة في التكنولوجيا وسياسة خارجية مؤثرة وتضامن اجتماعي متين. وأشار إلى أن أردوغان استعرض في مقال بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية مسيرة الحزب خلال ربع قرن ومكاسب تركيا في مجالات الديمقراطية والتنمية والتعليم والصحة والصناعات الدفاعية والطاقة والتكنولوجيا. وأكد دوران أن مشاريع مثل المقاتلة قاآن والسيارة المحلية توغ وأنظمة الدفاع الوطنية وبرامج الفضاء تعكس ما وصفه بالتقدم الذي حققته تركيا في مجال الاستقلال الاستراتيجي. وأضاف أن المرحلة المقبلة تركز على الإصلاح والتغيير ومواكبة تطلعات الشعب والشباب والتحديات الاقتصادية. تركيا ومصر توقعان في العلمين وثائق تعاون بين البلدين. وقعت تركيا ومصر الخميس 13 من آب في مدينة العلمين المصرية عددا من الوثائق لتعزيز التعاون بين البلدين خلال الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة. ووقع وزير الخارجية التركية هاكان فيدان ونظيره المصري بدر عبد العاطي محضر اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة. كما وقع فيدان مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد فريد صالح قرارا بشأن تعديل بروتوكول قواعد المنشأ لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. وفي السياق ذاته وقع عبد العاطي وثيقة انضمام مصر إلى مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تعزيز الربط في النقل بين تركيا والدول الساحلية الإفريقية. وفي منشور على منصة إنسوسيال قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة 14 من آب إن تركيا ومصر تتحركان انطلاقا من إدراكهما للمسؤولية التي يفرضها عليهما التاريخ والجغرافيا. وأوضح فيدان أن تعزيز التعاون بين البلدين لا يخدم مصالح الشعبين فقط بل يسهم أيضا في ترسيخ السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. وأشار إلى أن زيارته إلى مصر شكلت فرصة مهمة لبحث التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تسير بمستوى ممتاز. سوريا تدين استهداف إيران لناقلتين إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز. أدانت سوريا بأشد العبارات استهداف ناقلتين إماراتيتين تابعتين لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان الجمعة 14 من آب إن الاعتداء يمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي ومبادئ حرية الملاحة البحرية، محذرة من أن التصعيد من شأنه زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة. وأكدت الوزارة تضامن سوريا مع دولة الإمارات ورفضها استهداف السفن التجارية والمنشآت المرتبطة بالطاقة، داعية إلى احترام القانون الدولي وحرية الملاحة. وكانت شركة أدنوك قد أعلنت الخميس تعرض سفينتين تابعتين لها لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز دون وقوع إصابات.

برهم صالح يطالب بتكثيف الدعم الدولي لجهود التعافي في سوريا. طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين برهم صالح الجمعة 14 من آب المجتمع الدولي بتكثيف الدعم لجهود التعافي في سوريا والاستفادة من الزخم المتعلق بعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. وقال صالح إن أكثر من 3 ملايين سوري عادوا من الخارج أو من مناطق أخرى داخل سوريا منذ كانون الأول عام 2024، معتبرا أن هذا الأمر يعكس رغبة السوريين في إعادة بناء بلدهم، وأكد أن حجم التعافي المطلوب يمثل مهمة كبيرة لا تستطيع سوريا إنجازها بمفردها، داعيا الحكومات وشركاء التنمية والتمويل إلى تقديم دعم ملموس لجهود التعافي وسبل العيش والبنية التحتية والخدمات الأساسية مع استمرار الاستجابة للاحتياجات الإنسانية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار تجاه منازل في ريف درعا. أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة 14 آب نيران أسلحته الرشاشة باتجاه منازل المدنيين في قرية معرية بريف درعا الغربي جنوبي سوريا. وأفادت مصادر ميدانية بأن إطلاق النار استهدف عددا من أحياء القرية، ما دفع الأهالي إلى مغادرة منازلهم والتوجه إلى مناطق أخرى داخل البلدة حفاظا على سلامتهم. وتشهد مناطق جنوبي سوريا توغلات متكررة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تتخللها إقامة حواجز عسكرية وعمليات تفتيش واعتقالات، إضافة إلى إطلاق النار باتجاه منازل المدنيين.

0: وزارة الداخلية السورية تبرئ 6 موقوفين من تهمة ارتباطهم بداعش الإرهابي في القنيطرة بعد التحقيق. أعلنت وزارة الداخلية السورية الخميس 13 من آب نتائج التحقيقات المتعلقة بخلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي جرى تفكيكها في بلدة خان أرنبة بمحافظة القنيطرة. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات أثبتت تورط عدد من الأشخاص في قيادة الخلية وأنشطتها، فيما أكدت عدم ثبوت أي ارتباط بالتنظيم بحق 6 أشخاص كانوا قد أوقفوا للاشتباه بوجود صلة لهم بالخلية. وشملت قائمة المبرئين عادل عبد الله السعيد ومحمد عادل السعيد ومصطفى عادل السعيد وبيان خالد المصري وماهر عثمان الأسعد وعامر إبراهيم السيد، مشيرة إلى أن صلتهم بأحد المتهمين اقتصرت على روابط عائلية. وقدمت وزارة الداخلية اعتذارها للموقوفين وعائلاتهم عن فترة التوقيف والإجراءات الاحترازية، مؤكدة التزامها بسيادة القانون وصون حقوق المواطنين وكرامتهم. وكانت قوى الأمن الداخلي قد أعلنت في 9 من آب تفكيك الخلية خلال عملية أمنية في خان أرنبة بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

شهدت العاصمة السورية دمشق توزيع شهادات لطلاب أتراك أتموا تدريبهم في مخيم تعليم اللغة العربية والتربية على القيم، بالتعاون بين المديرية العامة للتعليم الديني بوزارة التعليم التركية ووزارة الأوقاف السورية. وحضر مراسم توزيع الشهادات في مركز الشيخ حسن بدر الدين الحسن التعليمي بدمشق مستشار التعليم في السفارة التركية بدمشق محمد موسى بوداك. وفي تصريحات لوكالة الأناضول التركية في نهاية المراسم قال بوداك إن البرنامج نظم بالتعاون بين وزارة التعليم التركية ووزارة الأوقاف السورية، وأوضح أن البرنامج لم يقتصر على تطوير كفاءة الطلاب في اللغة العربية، بل شمل أيضاً أنشطة اجتماعية وثقافية. وأوضح بوداك أن الطلاب أتيحت لهم فرصة تعلم اللغة العربية من خلال استخدامها في الحياة اليومية، وأردف كان برنامجاً لتعلم اللغة العربية إذا جاز التعبير من قلب الحياة. وأكد بوداك أن دمشق تتمتع بتاريخ عريق في مجال تعليم اللغة العربية، وقال مخاطبا الطلاب: سوريا مركز للعلم والثقافة يمتد تاريخها لقرون، وهي أيضا مركز يمتلك رصيدا كبيرا جدا في مجال تعليم اللغة العربية. وأشار بوداك إلى أن أنشطة تعليم اللغة العربية في سوريا بدأت تشهد انتعاشا مجددا بعد نحو 15 عاما من الحرب، متوقعا أن يزداد الطلب على هذا المجال مع مرور الوقت.

من جانبه قال مصطفى توكات الطالب التركي في السنة الثالثة بكلية الشريعة في جامعة إسطنبول مدنيات إن برنامج تعليم اللغة العربية الذي شارك فيه بدمشق لستة أسابيع تجاوز توقعاته. وأوضح توكات أن الجمع بين التعليم النظري والتطبيق العملي أسهم في تعزيز تعلم اللغة العربية، موجها الشكر إلى القائمين على البرنامج والمساهمين فيه. بدوره أشار محمد حسن بلجيلي الطالب التركي في كلية الشريعة بجامعة قوجائيلي إلى أنه شارك أيضا في البرنامج المقام بدمشق، وأضاف بلجيلي أن البرنامج أسهم بشكل كبير في تطوير مهاراته خاصة في مجالي المحادثة والمفردات. ولفت إلى أنه أتيحت له في إطار البرنامج فرصة زيارة مدن سورية مختلفة ومواقع تاريخية. وأكد بلجيلي أن البرنامج كان مفيدا لهم من حيث تعلم اللغة العربية والتعرف عن كثب على التاريخ والتراث الثقافي السوري.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر، نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رحلة أطلب إيديك وأنا من قلبي بريدك. صرتي

راديو صدى الفرات، آخر الأخبار، برامج سياسية واجتماعية وثقافية، أحدث الأغاني، راديو صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الرئاسة التركية: رؤية أردوغان تهدف إلى نقل البلاد لمرحلة أكثر تقدما. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الجمعة 14 آب إن رؤية رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان تهدف إلى نقل تركيا خلال المئوية الثانية للجمهورية إلى مرحلة أكثر تقدما. وأوضح دوران في بيان بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية أن الرؤية تقوم على ديمقراطية قوية واقتصاد منتج وريادة في التكنولوجيا وسياسة خارجية مؤثرة وتضامن اجتماعي متين. وأشار إلى أن أردوغان استعرض في مقال بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية مسيرة الحزب خلال ربع قرن ومكاسب تركيا في مجالات الديمقراطية والتنمية والتعليم والصحة والصناعات الدفاعية والطاقة والتكنولوجيا. وأكد دوران أن مشاريع مثل المقاتلة قائان والسيارة المحلية توغ وأنظمة الدفاع الوطنية وبرامج الفضاء تعكس ما وصفه بالتقدم الذي حققته تركيا في مجال الاستقلال الاستراتيجي. وأضاف أن المرحلة المقبلة تركز على الإصلاح

والتغيير ومواكبة تطلعات الشعب والشباب والتحديات الاقتصادية. تركيا ومصر توقعان في العلمين وثائق تعاون بين البلدين. وقعت تركيا ومصر الخميس 13 من آب في مدينة العلمين المصرية عددا من الوثائق لتعزيز التعاون بين البلدين خلال الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة. ووقع وزير الخارجية التركية هاكان فيدان ونظيره المصري بدر عبد العاطي محضر اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة. كما وقع فيدان مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد فريد صالح قرارا بشأن تعديل بروتوكول قواعد المنشأ لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. وفي السياق ذاته وقع عبد العاطي وثيقة انضمام مصر إلى مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تعزيز الربط في النقل بين تركيا والدول الساحلية الإفريقية. وفي منشور على منصة إنسوسيال قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة 14 من آب إن تركيا ومصر تتحركان انطلاقا من إدراكهما للمسؤولية التي يفرضها عليهما التاريخ والجغرافيا. وأوضح فيدان أن تعزيز التعاون بين البلدين لا يخدم مصالح الشعبين فقط، بل يسهم أيضا في ترسيخ السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. وأشار إلى أن زيارته إلى مصر شكلت فرصة مهمة لبحث التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تسير بمستوى ممتاز. سوريا تدين استهداف إيران لناقلتين إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز. أدانت سوريا بأشد العبارات استهداف ناقلتين إماراتيتين تابعتين لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان الجمعة 14 من آب إن الاعتداء يمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي ومبادئ حرية الملاحة البحرية، محذرة من أن التصعيد من شأنه زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة. وأكدت الوزارة تضامن سوريا مع دولة الإمارات ورفضها استهداف السفن التجارية والمنشآت المرتبطة بالطاقة، داعية إلى احترام القانون الدولي وحرية الملاحة. وكانت شركة أدنوك قد أعلنت الخميس تعرض سفينتين تابعتين لها لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز دون وقوع إصابات.

برهم صالح يطالب بتكثيف الدعم الدولي لجهود التعافي في سوريا. طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين برهم صالح الجمعة 14 آب المجتمع الدولي بتكثيف الدعم لجهود التعافي في سوريا والاستفادة من الزخم المتعلق بعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. وقال صالح إن أكثر من 3 ملايين سوري عادوا من الخارج أو من مناطق أخرى داخل سوريا منذ كانون الأول عام 2024، معتبرا أن هذا الأمر يعكس رغبة السوريين في إعادة بناء بلدهم، وأكد أن حجم التعافي المطلوب يمثل مهمة كبيرة لا تستطيع سوريا إنجازها بمفردها، داعيا الحكومات وشركاء التنمية والتمويل إلى تقديم دعم ملموس لجهود التعافي وسبل العيش والبنية التحتية والخدمات الأساسية مع استمرار الاستجابة للاحتياجات الإنسانية.

تجاه منازل في ريف درعا. أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة 14 من آب نيران أسلحته الرشاشة باتجاه منازل المدنيين في قرية معرية بريف درعا الغربي جنوبي سوريا. وأفادت مصادر ميدانية بأن إطلاق النار استهدف عددا من أحياء القرية، ما دفع الأهالي إلى مغادرة منازلهم والتوجه إلى مناطق أخرى داخل البلدة حفاظا على سلامتهم. وتشهد مناطق جنوبي سوريا توغلات متكررة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تتخللها إقامة حواجز عسكرية وعمليات تفتيش واعتقالات، إضافة إلى إطلاق النار باتجاه منازل المدنيين.

0: وزارة الداخلية السورية تبرئ 6 موقوفين من تهمة ارتباطهم بداعش الإرهابي في القنيطرة بعد التحقيق. أعلنت وزارة الداخلية السورية الخميس 13 من آب نتائج التحقيقات المتعلقة بخلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي جرى تفكيكها في بلدة خان أرنبة بمحافظة القنيطرة. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات أثبتت تورط عدد من الأشخاص في قيادة الخلية وأنشطتها، فيما أكدت عدم ثبوت أي ارتباط بالتنظيم بحق 6 أشخاص كانوا قد أوقفوا للاشتباه بوجود صلة لهم بالخلية. وشملت قائمة المبرئين عادل عبد الله السعيد ومحمد عادل السعيد ومصطفى عادل السعيد وبيان خالد المصري وماهر عثمان الأسعد وعامر إبراهيم السيد، مشيرة إلى أن صلتهم بأحد المتهمين اقتصرت على روابط عائلية. وقدمت وزارة الداخلية اعتذارها للموقوفين وعائلاتهم عن فترة التوقيف والإجراءات الاحترازية، مؤكدة التزامها بسيادة القانون وصون حقوق المواطنين وكرامتهم. وكانت قوى الأمن الداخلي قد أعلنت في 9 من آب تفكيك الخلية خلال عملية أمنية في خان أرنبة بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قف في رسوم المستجاب.

طف رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. طف رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. فالجوسق الميمون فالسقيا بها فالنهر أعلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. أوطنتها زمن الصبا وجعلت منبج لي محلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. ترى دار وادي عين قاصر منزلا رحبا مطلا. وتحل بالجسر الجنان وتسكن الحصن المعلى. تجلو عرائسه لنا هزج الذباب إذا تجلى. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. والماء يفصل بين زهر الروض في الشطين فصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا.

من كان سر بما عراني فليمض ضرا وهزلا. من كان سر بما عراني فليمت ضرا وهزلا. لم أخل فيما نابني من أن أعز وأن أجلى. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. أنا حللت فإنما يدعوني السيف المحلى. فلئن خلصت فإنني شرق العدا طفلا وكهلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. لا يشمتن بموتنا إلا فتى يفنى ويبلى. فإذا تيقن أنه في إثرنا رحلا فرحلا. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان.

0: بعضهم الساهر وترك مفاجأة شذا حسون.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الرئاسة التركية: رؤية أردوغان تهدف إلى نقل البلاد لمرحلة أكثر تقدما. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الجمعة 14 من آب إن رؤية رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان تهدف إلى نقل تركيا خلال المئوية الثانية للجمهورية إلى مرحلة أكثر تقدما. وأوضح دوران في بيان بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية أن الرؤية تقوم على ديمقراطية قوية واقتصاد منتج وريادة في التكنولوجيا وسياسة خارجية مؤثرة وتضامن اجتماعي متين. وأشار إلى أن أردوغان استعرض في مقال بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية مسيرة الحزب خلال ربع قرن ومكاسب تركيا في مجالات الديمقراطية والتنمية والتعليم والصحة والصناعات الدفاعية والطاقة والتكنولوجيا. وأكد دوران أن مشاريع مثل المقاتلة قاآن والسيارة المحلية توغ وأنظمة الدفاع الوطنية وبرامج الفضاء تعكس ما وصفه بالتقدم الذي حققته تركيا في مجال الاستقلال الاستراتيجي. وأضاف أن المرحلة المقبلة تركز على الإصلاح والتغيير ومواكبة تطلعات الشعب والشباب والتحديات الاقتصادية. تركيا ومصر توقعان في العلمين وثائق تعاون بين البلدين. وقعت تركيا ومصر الخميس 13 من آب في مدينة العلمين المصرية عددا من الوثائق لتعزيز التعاون بين البلدين خلال الاجتماع الثاني

لمجموعة التخطيط المشتركة. ووقع وزير الخارجية التركية هاكان فيدان ونظيره المصري بدر عبد العاطي محضر اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة. كما وقع فيدان مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد فريد صالح قرارا بشأن تعديل بروتوكول قواعد المنشأ لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. وفي السياق ذاته وقع عبد العاطي وثيقة انضمام مصر إلى مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تعزيز الربط في النقل بين تركيا والدول الساحلية الإفريقية. وفي منشور على منصة إنسوسيال قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة 14 آب إن تركيا ومصر تتحركان انطلاقا من إدراكهما للمسؤولية التي يفرضها عليهما التاريخ والجغرافيا. وأوضح فيدان أن تعزيز التعاون بين البلدين لا يخدم مصالح الشعبين فقط، بل يسهم أيضا في ترسيخ السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. وأشار إلى أن زيارته إلى مصر شكلت فرصة مهمة لبحث التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تسير بمستوى ممتاز. سوريا تدين استهداف إيران لناقلتين إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز. أدانت سوريا بأشد العبارات استهداف ناقلتين إماراتيتين تابعتين لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان الجمعة 14 آب إن الاعتداء يمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي ومبادئ حرية الملاحة البحرية، محذرة من أن التصعيد من شأنه زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة. وأكدت الوزارة تضامن سوريا مع دولة الإمارات ورفضها استهداف السفن التجارية والمنشآت المرتبطة بالطاقة، داعية إلى احترام القانون الدولي وحرية الملاحة. وكانت شركة أدنوك قد أعلنت الخميس تعرض سفينتين تابعتين لها لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز دون وقوع إصابات. برهم صالح يطالب بتكثيف الدعم الدولي لجهود التعافي في سوريا. طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين برهم صالح الجمعة 14 آب المجتمع الدولي بتكثيف الدعم لجهود التعافي في سوريا والاستفادة من الزخم المتعلق بعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. وقال صالح إن أكثر من 3 ملايين سوري عادوا من الخارج أو من مناطق أخرى داخل سوريا منذ كانون الأول عام 2024، معتبرا أن هذا الأمر يعكس رغبة السوريين في إعادة بناء بلدهم. وأكد أن حجم التعافي المطلوب يمثل مهمة كبيرة لا تستطيع سوريا إنجازها بمفردها، داعيا الحكومات وشركاء التنمية والتمويل إلى تقديم دعم ملموس لجهود التعافي وسبل العيش والبنية التحتية والخدمات الأساسية مع استمرار الاستجابة للاحتياجات الإنسانية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار تجاه منازل في ريف درعا. أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة 14 آب نيران أسلحته الرشاشة باتجاه منازل المدنيين في قرية معرية بريف درعا الغربي جنوبي سوريا. وأفادت مصادر ميدانية بأن إطلاق النار استهدف عددا من أحياء القرية، ما دفع الأهالي إلى مغادرة منازلهم والتوجه إلى مناطق أخرى داخل البلدة حفاظا على سلامتهم. وتشهد مناطق جنوبي سوريا توغلات متكررة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تتخللها إقامة حواجز عسكرية وعمليات تفتيش واعتقالات، إضافة إلى إطلاق النار باتجاه منازل المدنيين.

0: وزارة الداخلية السورية تبرئ 6 موقوفين من تهمة ارتباطهم بداعش الإرهابي في القنيطرة بعد التحقيق. أعلنت وزارة الداخلية السورية الخميس 13 من آب نتائج التحقيقات المتعلقة بخلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي جرى تفكيكها في بلدة خان أرنبة بمحافظة القنيطرة. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات أثبتت تورط عدد من الأشخاص في قيادة الخلية وأنشطتها، فيما أكدت عدم ثبوت أي ارتباط بالتنظيم بحق 6 أشخاص كانوا قد أوقفوا للاشتباه بوجود صلة لهم بالخلية. وشملت قائمة المبرئين عادل عبد الله السعيد ومحمد عادل السعيد ومصطفى عادل السعيد وبيان خالد المصري وماهر عثمان الأسعد وعامر إبراهيم السيد، مشيرة إلى أن صلتهم بأحد المتهمين اقتصرت على روابط عائلية. وقدمت وزارة الداخلية اعتذارها للموقوفين وعائلاتهم عن فترة التوقيف والإجراءات الاحترازية، مؤكدة التزامها بسيادة القانون وصون حقوق المواطنين وكرامتهم. وكانت قوى الأمن الداخلي قد أعلنت في 9 من آب تفكيك الخلية خلال عملية أمنية في خان أرنبة بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الإجهاد الحراري، مراحله وأعراضه ووقاية الجسم منه. الإجهاد الحراري حالة تحدث عندما يعجز الجسم عن التخلص من الحرارة الزائدة، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته الداخلية وزيادة معدل ضربات القلب، وفي مراحله المتقدمة إلى الإغماء وفشل في وظائف الأعضاء الحيوية. وينتج ذلك عادة عن مزيج من الحرارة المتولدة داخليا من المجهود البدني والحرارة الخارجية من البيئة المحيطة، إضافة إلى تأثير الملابس ومعدات الوقاية التي قد تعيق تبريد الجسم. ويمر الإجهاد الحراري بخمس مراحل تتدرج في شدتها وتأثيرها في الجسم. المرحلة الأولى التشنجات الحرارية، وتتمثل في تقلصات عضلية مؤلمة تحدث غالبا أثناء النشاط البدني في الأجواء الحارة. المرحلة الثانية الإنهاك الحراري، ويفقد الجسم حينها كميات كبيرة من السوائل والأملاح بسبب التعرق الغزير، مما يسبب الجفاف والإرهاق والضعف العضلي. المرحلة الثالثة الإغماء أو الدوار الحراري، وتنجم عن انخفاض مفاجئ في ضغط الدم، مما يؤدي إلى الدوار وتشوش الرؤية، وقد يصل الأمر إلى فقدان مؤقت للوعي. المرحلة الرابعة الطفح الحراري، والذي يحدث نتيجة انسداد قنوات التعرق، فيظهر على شكل بثور حمراء صغيرة مصحوبة بالحكة والتهيج. المرحلة الخامسة ضربة الشمس، وهي المرحلة الأخطر، إذ يفقد الجسم قدرته على تنظيم حرارته، فترتفع درجة الحرارة الداخلية إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، مما قد يؤدي إلى فشل في وظائف الأعضاء الحيوية إذا لم يتم التدخل الطبي فورا. الأعراض، تتمثل أعراض الإجهاد الحراري في مجموعة من العلامات التي تشير إلى أن الجسم بدأ يفقد قدرته على تنظيم حرارته الداخلية نتيجة فقدان السوائل والأملاح. وتشمل هذه الأعراض التعرق الغزير وشحوب الجلد وبرودته ورطوبته، وقد يصاحب ذلك قشعريرة رغم ارتفاع حرارة البيئة المحيطة، كما يشعر المصاب بالإرهاق الشديد والضعف العضلي، إضافة إلى الصداع والدوخة والدوار وتشوش الرؤية. وقد تتطور الحالة لتؤثر في الوعي، فتظهر صعوبة في التركيز أو الارتباك، وقد يصل الأمر إلى الإغماء أو فقدان الوعي المؤقت، خاصة عند الوقوف بشكل مفاجئ. وتشمل الأعراض أيضا الغثيان أو القيء، وتسارع ضربات القلب وسرعة التنفس، مع احتمال ضعف النبض، إلى جانب التشنجات العضلية المؤلمة، خاصة في الساقين أو الذراعين أو البطن. كما يعاني المصاب من علامات الجفاف كالعطش الشديد ونقص كمية البول أو تغير لونه إلى الداكن، وقد يظهر طفح حراري على شكل بثور حمراء صغيرة أو تهيج جلدي في المناطق المتعرضة للاحتكاك. ويعد العطش الشديد من العلامات المتأخرة للإجهاد الحراري، ما يشير إلى تفاقم فقدان الجسم للسوائل،
ومن المهم التمييز بين الإجهاد الحراري وضربة الشمس. ففي حالة الإجهاد الحراري يظل الجلد رطباً مع استمرار التعرق الغزير، وتبقى درجة حرارة الجسم أقل من 40 درجة مئوية. أما ضربة الشمس فتتميز أعراضها بارتفاع حرارة الجسم إلى أكثر من 40 درجة مئوية مع توقف التعرق وجفاف الجلد وسخونته، مما يجعلها حالة طبية طارئة تستدعي التدخل الفوري. الإسعافات الأولية: تتطلب الإصابة بالإجهاد الحراري التدخل السريع لمنع تطور الحالة إلى ضربة شمس، فتبدأ الإسعافات الأولية بنقل المصاب إلى مكان مظلل وبارد وجيد التهوية، وإيقاف أي نشاط بدني مع إراحته، ويفضل أن يكون مستلقيا مع رفع قدميه قليلا. كما ينبغي تبريد الجسم من خلال تخفيف الملابس غير الضرورية ووضع كمادات باردة على الرأس والرقبة وتحت الإبطين والمنطقة الإربية، مع رش الجسم بالماء البارد أو مسحه بقطعة قماش مبللة، واستخدام مروحة لتسريع عملية التبريد. وينصح بتعويض السوائل تدريجيا عبر شرب رشفات من الماء البارد أو المشروبات الرياضية التي تحتوي على الأملاح والمعادن لتعويض ما فقده الجسم بالتعرق. وفي الوقت نفسه يجب مراقبة المصاب وطلب المساعدة الطبية إذا لم تتحسن حالته في غضون ساعة، أو في حال التقيؤ، أو ظهور تشوش ذهني، أو فقدان للوعي، أو إذا ارتفعت درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، أو أصبح غير قادر على شرب السوائل. كما ينبغي تجنب إعطاء الأدوية الخافضة للحرارة، وعدم تغطيس المصاب فاقد الوعي بالكامل في الماء، والاكتفاء بتبليل جسمه وتعريضه للهواء حتى وصول الرعاية الطبية. عوامل الخطر والوقاية: تزداد احتمالية الإصابة بالإجهاد الحراري نتيجة تداخل عوامل بيئية وصحية وسلوكية، وتشمل هذه العوامل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، والتعرض المباشر لأشعة الشمس أو لمصادر الحرارة، وممارسة الأعمال أو الأنشطة البدنية الشاقة في الأجواء الحارة، إضافة إلى ارتداء الملابس الثقيلة أو معدات الوقاية التي تعيق فقدان الحرارة. كما ترتفع الخطورة لدى الرضع والأطفال وكبار السن والأشخاص المصابين بالسمنة أو أمراض القلب والكلى والسكري، أو الذين سبق أن تعرضوا لأمراض مرتبطة بالحرارة. وتزيد بعض الأدوية كمدرات البول وحاصرات بيتا ومضادات الهستامين ومضادات الذهان من قابلية الإصابة، إلى جانب الجفاف واستهلاك الكحول. كذلك يؤدي عدم التأقلم مع الأجواء الحارة أو الانتقال المفاجئ إلى بيئة مرتفعة الحرارة إلى زيادة خطر الإصابة. وتعتمد الوقاية من الإجهاد الحراري على تقليل التعرض للحرارة والمحافظة على ترطيب الجسم، ويشمل ذلك شرب الماء بانتظام حتى في غياب الشعور بالعطش، وارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة وفاتحة اللون، مع حماية الجسم من أشعة الشمس باستخدام القبعات وواقي الشمس. كما ينصح بتجنب الأنشطة الشاقة في ساعات الذروة، والحصول على فترات راحة منتظمة في أماكن مظللة أو مكيفة، والاستفادة من وسائل التهوية والتبريد. ومن الإجراءات الوقائية المهمة أيضاً التأقلم التدريجي مع الأجواء الحارة، ومراقبة مؤشرات الحرارة لتقييم مستوى الخطر، وتوعية الأفراد بأعراض الإجهاد الحراري وطرق الإسعافات الأولية
مع التأكيد على عدم ترك أي شخص داخل سيارة متوقفة بسبب الارتفاع السريع في درجة حرارتها. مستمعين الكرام، وقانا الله وإياكم الحر في الدنيا والآخرة. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الرئاسة التركية رؤية أردوغان تهدف إلى نقل البلاد لمرحلة أكثر تقدما. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الجمعة 14 من آب إن رؤية رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان تهدف إلى نقل تركيا خلال المئوية الثانية للجمهورية إلى مرحلة أكثر تقدما. وأوضح دوران في بيان بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية أن رؤية تقوم على ديمقراطية قوية واقتصاد منتج وريادة في التكنولوجيا وسياسة خارجية مؤثرة وتضامن اجتماعي متين. وأشار إلى أن أردوغان استعرض في مقال بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية مسيرة الحزب خلال ربع قرن ومكاسب تركيا في مجالات الديمقراطية والتنمية والتعليم والصحة والصناعات الدفاعية والطاقة والتكنولوجيا. وأكد دوران أن مشاريع مثل المقاتلة قائان والسيارة المحلية توغ وأنظمة الدفاع الوطنية وبرامج الفضاء تعكس ما وصفه بالتقدم الذي حققته تركيا في مجال الاستقلال الاستراتيجي. وأضاف أن المرحلة المقبلة تركز على الإصلاح والتغيير ومواكبة تطلعات الشعب والشباب والتحديات الاقتصادية. تركيا ومصر توقعان في العلمين وثائق تعاون بين البلدين. وقعت تركيا ومصر الخميس 13 من آب في مدينة العلمين المصرية عددا من الوثائق لتعزيز التعاون بين البلدين خلال الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة. ووقع وزير الخارجية التركية هاكان فيدان ونظيره المصري بدر عبد العاطي محضر اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة. كما وقع فيدان مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد فريد صالح قرارا بشأن تعديل بروتوكول قواعد المنشأ لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. وفي السياق ذاته وقع عبد العاطي وثيقة انضمام مصر إلى مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تعزيز الربط في النقل بين تركيا والدول الساحلية الإفريقية. وفي منشور على منصة إنسوسيال قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة 14 من آب إن تركيا ومصر تتحركان انطلاقا من إدراكهما للمسؤولية التي يفرضها عليهما التاريخ والجغرافيا. وأوضح فيدان أن تعزيز التعاون بين البلدين لا يخدم مصالح الشعبين فقط بل يسهم أيضا في ترسيخ السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. وأشار إلى أن زيارته إلى مصر شكلت فرصة مهمة لبحث التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تسير بمستوى ممتاز. سوريا تدين استهداف إيران لناقلتين إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز. أدانت سوريا بأشد العبارات استهداف ناقلتين إماراتيتين تابعتين لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان الجمعة 14 من آب إن الاعتداء يمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي ومبادئ حرية الملاحة البحرية، محذرة من أن التصعيد من شأنه زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة. وأكدت الوزارة تضامن سوريا مع دولة الإمارات ورفضها استهداف السفن التجارية والمنشآت المرتبطة بالطاقة، داعية إلى احترام القانون الدولي وحرية الملاحة. وكانت شركة أدنوك قد أعلنت الخميس تعرض سفينتين تابعتين لها لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز دون وقوع إصابات.

برهم صالح يطالب بتكثيف الدعم الدولي لجهود التعافي في سوريا. طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين برهم صالح الجمعة 14 آب المجتمع الدولي بتكثيف الدعم لجهود التعافي في سوريا والاستفادة من الزخم المتعلق بعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. وقال صالح إن أكثر من 3 ملايين سوري عادوا من الخارج أو من مناطق أخرى داخل سوريا منذ كانون الأول عام 2024، معتبرا أن هذا الأمر يعكس رغبة السوريين في إعادة بناء بلدهم، وأكد أن حجم التعافي المطلوب يمثل مهمة كبيرة لا تستطيع سوريا إنجازها بمفردها، داعيا الحكومات وشركاء التنمية والتمويل إلى تقديم دعم ملموس لجهود التعافي وسبل العيش والبنية التحتية والخدمات الأساسية مع استمرار الاستجابة للاحتياجات الإنسانية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار تجاه منازل في ريف درعا. أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة 14 آب نيران أسلحته الرشاشة باتجاه منازل المدنيين في قرية معرية بريف درعا الغربي جنوبي سوريا. وأفادت مصادر ميدانية بأن إطلاق النار استهدف عددا من أحياء القرية، ما دفع الأهالي إلى مغادرة منازلهم والتوجه إلى مناطق أخرى داخل البلدة حفاظا على سلامتهم. وتشهد مناطق جنوبي سوريا توغلات متكررة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تتخللها إقامة حواجز عسكرية وعمليات تفتيش واعتقالات، إضافة إلى إطلاق النار باتجاه منازل المدنيين.

وزارة الداخلية السورية تبرئ 6 موقوفين من تهمة ارتباطهم بداعش الإرهابي في القنيطرة بعد التحقيق. أعلنت وزارة الداخلية السورية الخميس 13 من آب نتائج التحقيقات المتعلقة بخلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي جرى تفكيكها في بلدة خان أرنبة بمحافظة القنيطرة. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات أثبتت تورط عدد من الأشخاص في قيادة الخلية وأنشطتها، فيما أكدت عدم ثبوت أي ارتباط بالتنظيم بحق 6 أشخاص كانوا قد أوقفوا للاشتباه بوجود صلة لهم بالخلية. وشملت قائمة المبرئين عادل عبد الله السعيد ومحمد عادل السعيد ومصطفى عادل السعيد وبيان خالد المصري وماهر عثمان الأسعد وعامر إبراهيم السيد، مشيرة إلى أن صلتهم بأحد المتهمين اقتصرت على روابط عائلية. وقدمت وزارة الداخلية

0: اعتذارها للموقوفين وعائلاتهم عن فترة التوقيف والإجراءات الاحترازية، مؤكدة التزامها بسيادة القانون وصون حقوق المواطنين وكرامتهم. وكانت قوى الأمن الداخلي قد أعلنت في 9 آب تفكيك الخلية خلال عملية أمنية في خان أرنبة بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قف في رسوم المستجاب.

وقف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. قف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. فالجوسق الميمون فالسقيا بها فالنهر أعلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. أوطنتها زمن الصبا وجعلت منبج لي محلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. ترى دار وادي عين قاصر منزلا رحبا مطلا. وتحل بالجسر الجنان وتسكن الحصن المعلى. تجلو عرائسه لنا هزج الذباب إذا تجلى. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. والماء يفصل بين زهر الروض في الشطين فصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا.

من كان سر بما عراني فليمض ضرا وهزلا، من كان سر بما عراني فليمت ضرا وهزلا. لم أخل فيما نابني من أن أعز وأن أجلى، رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا، رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا، ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. أنا حللت فإنما يدعوني السيف المحلى، فلئن خلصت فإنني شرق العدا طفلا وكهلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا، ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا، ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. لا يشمتن بموتنا إلا فتى يفنى ويبلى، فإذا تيقن أنه في إثرنا رحلا فرحلا، فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى، فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا، يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان.

0: 让天空永远蔚蓝，白云在上面，让笑容更加灿烂，一笑没有恩怨。这是黎巴嫩是丹努拉、甘姆斯特拉姆 and Chef 的一些哈梅拉。
1: Magandang gabi Pilipinas. Matapos ang hit single na Tanura ni Fares Karam, muli po siyang nagbabalik para sa kanyang bagong musikang muli ninyong kagigiliwan, ang Shufta Bishare Alhamra.
2: بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية التنورة نبغى نقول لكم فارس كرم يصدر أغنية جديدة بعنوان شفتها بشارع الحمراء ابقوا معنا لنوافيكم بكل جديد

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الرئاسة التركية: رؤية أردوغان تهدف إلى نقل البلاد لمرحلة أكثر تقدما. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الجمعة 14 من آب إن رؤية رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان تهدف إلى نقل تركيا خلال المئوية الثانية للجمهورية إلى مرحلة أكثر تقدما. وأوضح دوران في بيان بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية أن الرؤية تقوم على ديمقراطية قوية واقتصاد منتج وريادة في التكنولوجيا وسياسة خارجية مؤثرة وتضامن اجتماعي متين. وأشار إلى أن أردوغان استعرض في مقال بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية مسيرة الحزب خلال ربع قرن ومكاسب تركيا في مجالات الديمقراطية والتنمية والتعليم والصحة والصناعات الدفاعية والطاقة والتكنولوجيا. وأكد دوران أن مشاريع مثل المقاتلة قائان والسيارة المحلية توغ وأنظمة الدفاع الوطنية وبرامج الفضاء تعكس ما وصفه بالتقدم الذي حققته تركيا في مجال الاستقلال الاستراتيجي. وأضاف أن المرحلة المقبلة تركز على الإصلاح والتغيير ومواكبة تطلعات الشعب والشباب والتحديات الاقتصادية. تركيا ومصر توقعان في العلمين وثائق تعاون بين البلدين. وقعت تركيا ومصر الخميس 13 من آب في مدينة العلمين المصرية عددا من الوثائق لتعزيز التعاون بين البلدين خلال الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة. ووقع وزير الخارجية التركية هاكان فيدان ونظيره المصري بدر عبد العاطي محضر اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة. كما وقع فيدان مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد فريد صالح قرارا بشأن تعديل بروتوكول قواعد المنشأ لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. وفي السياق ذاته وقع عبد العاطي وثيقة انضمام مصر إلى مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تعزيز الربط في النقل بين تركيا والدول الساحلية الإفريقية. وفي منشور على منصة إنسوسيال قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة 14 من آب إن تركيا ومصر تتحركان انطلاقا من إدراكهما للمسؤولية التي يفرضها عليهما التاريخ والجغرافيا. وأوضح فيدان أن تعزيز التعاون بين البلدين لا يخدم مصالح الشعبين فقط بل يسهم أيضا في ترسيخ السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. وأشار إلى أن زيارته إلى مصر شكلت فرصة مهمة لبحث التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تسير بمستوى ممتاز. سوريا تدين استهداف إيران لناقلتين إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز. أدانت سوريا بأشد العبارات استهداف ناقلتين إماراتيتين تابعتين لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان الجمعة 14 من آب إن الاعتداء يمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي ومبادئ حرية الملاحة البحرية، محذرة من أن التصعيد من شأنه زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة. وأكدت الوزارة تضامن سوريا مع دولة الإمارات ورفضها استهداف السفن التجارية.

والمنشآت المرتبطة بالطاقة، داعية إلى احترام القانون الدولي وحرية الملاحة. وكانت شركة أدنوك قد أعلنت الخميس تعرض سفينتين تابعتين لها لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز دون وقوع إصابات.

برهم صالح يطالب بتكثيف الدعم الدولي لجهود التعافي في سوريا. طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين برهم صالح الجمعة 14 آب المجتمع الدولي بتكثيف الدعم لجهود التعافي في سوريا والاستفادة من الزخم المتعلق بعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. وقال صالح إن أكثر من 3 ملايين سوري عادوا من الخارج أو من مناطق أخرى داخل سوريا منذ كانون الأول عام 2024، معتبرا أن هذا الأمر يعكس رغبة السوريين في إعادة بناء بلدهم، وأكد أن حجم التعافي المطلوب يمثل مهمة كبيرة لا تستطيع سوريا إنجازها بمفردها، داعيا الحكومات وشركاء التنمية والتمويل إلى تقديم دعم ملموس لجهود التعافي وسبل العيش والبنية التحتية والخدمات الأساسية مع استمرار الاستجابة للاحتياجات الإنسانية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار تجاه منازل في ريف درعا. أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة 14 آب نيران أسلحته الرشاشة باتجاه منازل المدنيين في قرية معرية بريف درعا الغربي جنوبي سوريا. وأفادت مصادر ميدانية بأن إطلاق النار استهدف عددا من أحياء القرية، ما دفع الأهالي إلى مغادرة منازلهم والتوجه إلى مناطق أخرى داخل البلدة حفاظا على سلامتهم. وتشهد مناطق جنوبي سوريا توغلات متكررة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تتخللها إقامة حواجز عسكرية وعمليات تفتيش واعتقالات، إضافة إلى إطلاق النار باتجاه منازل المدنيين.

0: وزارة الداخلية السورية تبرئ 6 موقوفين من تهمة ارتباطهم بداعش الإرهابي في القنيطرة بعد التحقيق. أعلنت وزارة الداخلية السورية الخميس 13 من آب نتائج التحقيقات المتعلقة بخلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي جرى تفكيكها في بلدة خان أرنبة بمحافظة القنيطرة. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات أثبتت تورط عدد من الأشخاص في قيادة الخلية وأنشطتها، فيما أكدت عدم ثبوت أي ارتباط بالتنظيم بحق 6 أشخاص كانوا قد أوقفوا للاشتباه بوجود صلة لهم بالخلية. وشملت قائمة المبرئين عادل عبد الله السعيد ومحمد عادل السعيد ومصطفى عادل السعيد وبيان خالد المصري وماهر عثمان الأسعد وعامر إبراهيم السيد، مشيرة إلى أن صلتهم بأحد المتهمين اقتصرت على روابط عائلية. وقدمت وزارة الداخلية اعتذارها للموقوفين وعائلاتهم عن فترة التوقيف والإجراءات الاحترازية، مؤكدة التزامها بسيادة القانون وصون حقوق المواطنين وكرامتهم. وكانت قوى الأمن الداخلي قد أعلنت في 9 من آب تفكيك الخلية خلال عملية أمنية في خان أرنبة بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قف في رسوم المستجاب.

وقف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. قف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. فالجو سقى الميمون فالسقيا بها فالنهر أعلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. أوطنتها زمن الصبا وجعلت منبج لي محلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. ترى دار وادي عين قاصر منزلا رحبا مطلا. وتحل بالجسر الجنان وتسكن الحصن المعلى. تجلو عرائسه لنا هزج الذباب إذا تجلى. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. والماء يفصل بين زهر الروض في الشطين فصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا.

من كان سر بما عراني فليمض ضرا وهزلا. من كان سر بما عراني فليمت ضرا وهزلا. لم أخل فيما نابني من أن أعز وأن أجلى. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. أنا حللت فإنما يدعوني السيف المحلى. فلئن خلصت فإنني شرق العدا طفلا وكهلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. لا يشمتن بموتنا إلا فتي يفنى ويبلى. فإذا تيقن أنه في إثرنا رحلا فرحلا. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الرئاسة التركية: رؤية أردوغان تهدف إلى نقل البلاد لمرحلة أكثر تقدما. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الجمعة 14 من آب إن رؤية رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان تهدف إلى نقل تركيا خلال المئوية الثانية للجمهورية إلى مرحلة أكثر تقدما. وأوضح دوران في بيان بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية أن الرؤية تقوم على ديمقراطية قوية واقتصاد منتج وريادة في التكنولوجيا وسياسة خارجية مؤثرة وتضامن اجتماعي متين. وأشار إلى أن أردوغان استعرض في مقال بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية مسيرة الحزب خلال ربع قرن ومكاسب تركيا في مجالات الديمقراطية والتنمية والتعليم والصحة والصناعات الدفاعية والطاقة والتكنولوجيا. وأكد دوران أن مشاريع مثل المقاتلة قائان والسيارة المحلية توغ وأنظمة الدفاع الوطنية وبرامج الفضاء تعكس ما وصفه بالتقدم الذي حققته تركيا في مجال الاستقلال الاستراتيجي. وأضاف أن المرحلة المقبلة تركز على الإصلاح والتغيير ومواكبة تطلعات الشعب والشباب والتحديات الاقتصادية. تركيا ومصر توقعان في العلمين وثائق تعاون بين البلدين. وقعت تركيا ومصر الخميس 13 من آب في مدينة العلمين المصرية عددا من الوثائق لتعزيز التعاون بين البلدين خلال الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة. ووقع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره المصري بدر عبد العاطي محضر اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة. كما وقع فيدان مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد فريد صالح قرارا بشأن تعديل بروتوكول قواعد المنشأ لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. وفي السياق ذاته وقع عبد العاطي وثيقة انضمام مصر إلى مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تعزيز الربط في النقل بين تركيا والدول الساحلية الإفريقية. وفي منشور على منصة إنسوسيال قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة 14 من آب إن تركيا ومصر تتحركان انطلاقا من إدراكهما للمسؤولية التي يفرضها عليهما التاريخ والجغرافيا. وأوضح فيدان أن تعزيز التعاون بين البلدين لا يخدم مصالح الشعبين فقط بل يسهم أيضا في ترسيخ السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. وأشار إلى أن زيارته إلى مصر شكلت فرصة مهمة لبحث التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تسير بمستوى ممتاز. سوريا تدين استهداف إيران لناقلتين إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز. أدانت سوريا بأشد العبارات استهداف ناقلتين إماراتيتين تابعتين لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان الجمعة 14 من آب إن الاعتداء يمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي ومبادئ حرية الملاحة البحرية، محذرة من أن التصعيد من شأنه زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة. وأكدت الوزارة تضامن سوريا مع دولة الإمارات ورفضها استهداف السفن التجارية والمنشآت المرتبطة بالطاقة، داعية إلى احترام القانون الدولي وحرية الملاحة. وكانت شركة أدنوك قد أعلنت الخميس تعرض سفينتين تابعتين لها لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز دون وقوع إصابات.

برهم صالح يطالب بتكثيف الدعم الدولي لجهود التعافي في سوريا. طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين برهم صالح

الجمعة 14 من آب المجتمع الدولي بتكثيف الدعم لجهود التعافي في سوريا والاستفادة من الزخم المتعلق بعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. وقال صالح إن أكثر من 3 ملايين سوري عادوا من الخارج أو من مناطق أخرى داخل سوريا منذ كانون الأول عام 2024، معتبرا أن هذا الأمر يعكس رغبة السوريين في إعادة بناء بلدهم، وأكد أن حجم التعافي المطلوب يمثل مهمة كبيرة لا تستطيع سوريا إنجازها بمفردها، داعيا الحكومات وشركاء التنمية والتمويل إلى تقديم دعم ملموس لجهود التعافي وسبل العيش والبنية التحتية والخدمات الأساسية مع استمرار الاستجابة للاحتياجات الإنسانية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار تجاه منازل في ريف درعا. أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة 14 آب نيران أسلحته الرشاشة باتجاه منازل المدنيين في قرية معرية بريف درعا الغربي جنوبي سوريا. وأفادت مصادر ميدانية بأن إطلاق النار استهدف عددا من أحياء القرية، ما دفع الأهالي إلى مغادرة منازلهم والتوجه إلى مناطق أخرى داخل البلدة حفاظا على سلامتهم. وتشهد مناطق جنوبي سوريا توغلات متكررة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تتخللها إقامة حواجز عسكرية وعمليات تفتيش واعتقالات، إضافة إلى إطلاق النار باتجاه منازل المدنيين.

0: وزارة الداخلية السورية تبرئ 6 موقوفين من تهمة ارتباطهم بداعش الإرهابي في القنيطرة بعد التحقيق. أعلنت وزارة الداخلية السورية الخميس 13 من آب نتائج التحقيقات المتعلقة بخلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي جرى تفكيكها في بلدة خان أرنبة بمحافظة القنيطرة. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات أثبتت تورط عدد من الأشخاص في قيادة الخلية وأنشطتها، فيما أكدت عدم ثبوت أي ارتباط بالتنظيم بحق 6 أشخاص كانوا قد أوقفوا للاشتباه بوجود صلة لهم بالخلية. وشملت قائمة المبرئين عادل عبد الله السعيد ومحمد عادل السعيد ومصطفى عادل السعيد وبيان خالد المصري وماهر عثمان الأسعد وعامر إبراهيم السيد، مشيرة إلى أن صلتهم بأحد المتهمين اقتصرت على روابط عائلية. وقدمت وزارة الداخلية اعتذارها للموقوفين وعائلاتهم عن فترة التوقيف والإجراءات الاحترازية، مؤكدة التزامها بسيادة القانون وصون حقوق المواطنين وكرامتهم. وكانت قوى الأمن الداخلي قد أعلنت في 9 من آب تفكيك الخلية خلال عملية أمنية في خان أرنبة بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قف في رسوم المستجاب.

وقف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. قف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. فالجو سقى الميمون فالسقيا بها فالنهر أعلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. أوطنتها زمن الصبا وجعلت منبج لي محلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. ترى دار وادي عين قاصر منزلا رحبا مطلا. وتحل بالجسر الجنان وتسكن الحصن المعلى. تجلو عرائسه لنا هزج الذباب إذا تجلى. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. والماء يفصل بين زهر الروض في الشطين فصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا.

من كان سر بما عراني فليمض ضرا وهزلا. من كان سر بما عراني فليمت ضرا وهزلا. لم أخل فيما نابني من أن أعز وأن أجلى. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. أنا حللت فإنما يدعوني السيف المحلى. فلئن خلصت فإنني شرق العدا طفلا وكهلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. لا يشمتن بموتنا إلا فتى يفنى ويبلى. فإذا

أخبرنا أنه في إثرنا رحلا فرحلا، فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى، فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى، يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا، يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الرئاسة التركية: رؤية أردوغان تهدف إلى نقل البلاد لمرحلة أكثر تقدما. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الجمعة 14 آب إن رؤية رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان تهدف إلى نقل تركيا خلال المئوية الثانية للجمهورية إلى مرحلة أكثر تقدما. وأوضح دوران في بيان بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية أن الرؤية تقوم على ديمقراطية قوية واقتصاد منتج وريادة في التكنولوجيا وسياسة خارجية مؤثرة وتضامن اجتماعي متين. وأشار إلى أن أردوغان استعرض في مقال بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية مسيرة الحزب خلال ربع قرن ومكاسب تركيا في مجالات الديمقراطية والتنمية والتعليم والصحة والصناعات الدفاعية والطاقة والتكنولوجيا. وأكد دوران أن